أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق.

ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين، ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء أيضا، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: فللإفتاء عندهم كنوز.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر وذلك على الرقم 0218-94-466-56-80 أو على الرقم 0218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضاً قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضاً متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقا؟ بالنسبة لبيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود له أحكام خاصة، من أهمها التقابض عند العقد. لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء أو مثلا بمثل ويدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد. فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا إذا كان وكيل، أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا، فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل، وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين حنين خلصوه، لا، هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل، ولا يجوز بالدين. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي يا أختي منى، اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ألو شيخنا، نسمع فيها.
5: نعم، تفضلي سؤالك.
6: سؤالي هو كالآتي: أنا عندي الوالدة توفى الله طبعا قبل ما تتوفى، كانت عندها قطعة ذهب. قطعة الذهب هذه تحقت إنها هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما نبيهاش تطلع من
5: كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
6: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش.
5: تمام،
6: يعني نقول احنا بالليبي مش هايل عليها. فقالت ان قالت لي اعطيني مبلغ ما قيمه بتاع القطعه هذه، وفي نفس الوقت خذيها القطعه لو انا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين. اوكي، ما فات السنتين ما نقول هي ليك.
5: كيف لو ردت لك المبلغ؟ معناها انت بتردي لها قطعة الذهب.
6: بالضبط، ولو ما ردت هو مش هي ليك، يعني باختصار ان في نقاش ان هذه حاجه مرات يعني قدر الله تموتي او حاجه يعني انا نقول في اشكاليه مع الورثه وهيكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا درنا عقد على اساس المنطقه هو تمام. حاليا توفت بعد نعم. توفت طبعا لما جينا نحسب في المده من اعطاء الفلوس طلعت ان هي تمت سنتين اوكي. ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعا ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى إنهم هم قالوا لي احنا بنسموها احنا وياك لنا ما نبوش انت حتى انت زي ما ضريتي في الموضوع وكل شيء. فما نديت المحكم من هذا اللي صار. وثاني حاجه، هل يرجع لي المبلغ اللي انا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، او مثلا هي القطعه هي الامانه قطعتين يعطوني قطعه وياخذوا قطعه يجوز يعني شرعا هيك او لي.
5: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب عندنا سؤال أيضا تكلمنا عليه، موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز بدون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما ندير مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود، هذه كلها لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. طيب ناخذ الاخ سليم من مصراته، تفضل اخي سليم.
7: السلام عليكم ورحمه الله.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: حياك الله شيخنا الفاضل العصام، جزاك الله خير.
5: اهلا وسهلا بك اخي سليم، الله يحفظك.
7: بارك الله فيك ورحمتك على هذا البرنامج الطيب.
5: امين.
7: تبي سؤال اذا سمحت يا شيخ عصام؟
5: تفضل. اي
7: السؤال الاول يقول: ما صح القول بالله عليك في وجه الله؟
5: بالله عليك، والله ما سمعتكش يا اخوي سليم.
7: بالله عليك لوجه الله.
5: لوجه الله يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
7: لا يا شيخ عصام.
5: ماشي حاضر. هذا السؤال الثاني.
7: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعه الاسلاميه؟
5: الحد والتعزير
7: في الشريعه الاسلاميه شيخ
5: ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
7: بارك الله
5: وراك. وياك وسيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا السؤال الثاني تسال الاخت، تقول: انا عبده تخاف الله، واد اناشدك ان ترد على موضوع زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثه، وبكامل ارادته انه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقول إحنا معاش نقدر ترفعها الحلفة، هذه وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين اللي هو اليمين بمعنى الطلاق لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك ترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة ولا جميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: نبي نسأل يا شيخ،
5: كيف؟
8: كان عندي رقم حساب.
5: طيب
8: رقم الحساب هذا طبعا بتوقيتي انا.
5: باسمك انت؟
8: ايه باسمي انا.
5: طيب
8: غير زوجي رقم الحساب.
5: نعم
8: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تطبيعته هو.
5: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
8: ايه
5: ما شنو سؤالك تو؟
8: وخلص
5: ده اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني؟
8: لا باسمي انا حتى الحساب الثاني.
5: طيب خلاص
8: خلاص خدم معاش وقعد المعاش ينزل هذا ليه سوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
5: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل مرتب؟
8: ينزل المرتب ينزل، لكن أنا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه لا على شيك ولا بطاقة، داير حتى بطاقة.
5: طيب يعني إذا تغير رقم حسابك بإذنك أنت ومعرفتك أنت إلى رقم حساب تاني ورقم حساب التاني باسمك، تو هذا فهمت هكيني؟ والمرتب مازال ينزل قلتي لي. أخت فاطمة تسمعي فيها؟
8: لا لا بدون إذني من غير ما أعرف.
5: دون إذنك ولكن باسمك أنت دارة حتى هو؟
8: أيوة.
5: والحساب توا قاعد تحت ايدك انت والله كيف؟
8: لا لا لا ما نقرا لا شيء.
5: اي هذا اللي قصدي اني نسال عليه، يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
8: ايوه، هل تعتبر هذه تعدي على الملكيه يعني؟
5: طيب اجيبك ان شاء الله. طيب معي الاخ دريس من مصراتة.
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي دريس.
9: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله ينورك وينور اذاعتنا المباركه ان شاء الله، ويفرج على اخوينا في غزه وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم انصر امه الاسلام على الهجمه الشرسه الكافره المشركه التي احاطت بالاسلام. اللهم يا ربي انصر دينك، اللهم انصر دينك يا رب العالمين.
5: امين يا رب العالمين.
9: يا شيخ عصام والله بنسالك، سوى نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حالة يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات، من الناس قاعدين في حالة، وحتى المياه ارتفعت أسعارها والناس في رفعت أسعار فاحش، ونحن عندنا في حفلة كبيرة لأننا مهتمين من كل حد بالمصور، والإنارة فيها 24 ساعة والناس يهتفوا وضيقين وبحثين ما كأنهم
5: وين هذا؟
9: يعني شيء يعني سوى هالشيء هذا ما يشعروش بالأزمة فيها نحن موجودين دو ضي الباخ والله عشر ساعات قاعدين.
5: صحيح صحيح، كل
9: هذا يرسى بها، والاحتفال الجزائريين اللي جايين من كل حد بيحصل وجايبين ناس من برا ويدفعوا في اموال، ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل اناره. أيوة. ولا محصل ميه ولا محصل، من هو اللي مسؤول على الشيء هذا؟ وكيف يكون الشيء هذا بامر من الشيء هذا؟ شعبنا يعني شيء في حاله يعني
5: سنوجه كلمه اخي يعني نوجه كلمه ان شاء الله.
9: يعني نحن في حاله واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات، وانت بلادك قاعده في حاله يرسل لها في حاله يرسل لها بالله نبيك توجه الناس هذين كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤوليه ولا من اللي بربطهم هذين كيف يديروا امام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام، وبارك الله في شيوخنا، وان شاء الله ربي يصلح البلاد
5: يا رب
9: ويرفع علينا الهم والغم ويرفع علينا الظلم.
5: آمين.
9: ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا، وان شاء الله ربي توفيق يا شيخ عصام.
5: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول: ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6000 دينار للمعرض أولاً،

0: اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد، نقص صوت التلفاز، نقصه سكره التلفاز، الصوت سكره بالله. طيب انقطع الاتصال، ارجو المعاود للاتصال اخي محمد. اذا السؤال بيقول ان هني نشري في سياره بالتقسيط، ياخذوا مني مبلغ في الاول كبير شويه وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار ألف اللي هو، فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا احنا ان بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري، لان احيانا يعني احضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس، ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري، أن هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن، فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة، يعني كل شهر يأخذ منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش، فالبيع بالتقسيط يكون في زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن، الزمن اللي هو مش حيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت، بياخذ منك 6000 وبعدين كل مرة كل شهر بياخذ منك جزء من هذا الثمن، فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها، جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق، عند البيع يكون الاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورات، تفضلي يا أختي أسماء.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معليش يا شيخ بنسألك، يعني بهي أنا أبويا متوفي بهي،
0: الله يرحمه،
1: يعني هيك الله يرحمه بس عليك متاع هيك سنة ونص دوا بهي، كان بوي بنسألك، كان بوي حناي عندها زوجات،
0: شن عندها؟
1: هي قصة شوي بزغدة بوي وعمي.
0: أي طيب
1: فعمي قال لي بوي تنزل لي على حصتك
0: بقى
1: ورد كل ورد، فهذاك الوقت كان بوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا، وقصدي توا هيك حاجة سنتين فاتوا عمي توفى وبوي قعد حي، فمشي لي أولاد أخوه قال لهم أنا قصدي ندمت على اللي درته، مش ضربه ولد عمي ضرب على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه.
0: نعم.
1: لكن توا لما توفى بوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر وابوي يندم انه هو وقع ويبي الميراث نتاعه، فهم قالوا لنا ماش نستعرفوا بكم، بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا، فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال انا يا شيخي هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق؟ هل انا نقدر نقولهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي مش مساله فلوس، لكن انا نبي نريح ضميري، هل أنا صاحبة حق ولا
0: غير
1: صاحبة حق؟
0: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد. أسمعني من الهاتف أخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال نرجو. طيب نحاول نجاوب على الأسئلة اللي معانا فقط لأن الوقت لا يكفي. فعندنا سؤال يقول السؤال الثاني أيضا، ما حكم شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق المصرف مثل مصرف الجمهورية علما بوجود هيئة شرعية معهم؟ طيب يا أخي السائل الكريم، البيع المرابحة الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن

0: المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة، وصارت السيارة ملكا للمصرف. بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها للزبون، الزبون يدفع القسط الأول ثم يقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر، تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا، أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أنه يصبح البيع صوري شكلي. فهذا بنقول عليها لا، إذا لأن الزبون هنا حينئذ تبين أنه إنما يريد بذلك التورق، يريد الكاش بس، يريد مبلغ نقدي. لكن هذا نقول إذا أردت أن يكون مبلغ نقدي وتحوز مبلغ نقدي عليك أن تبيعه لشخص آخر ثالث لا علاقة له لا بالمصرف ولا بالمعرض. فهذه أهم الشروط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية على عيننا وراسنا. لكن إحنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا إحنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف. راو يشكو يقول لك المصارف والله يقول في كلامه في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجو يقولوا في كلام تاني. فاحنا بنقولوا أن الهيئات الشرعية صحيح يعني من حيث نظريا ممكن أن يكون لها دور في تصحيح هذه المعاملة، لكن المعاملة من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق. يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكتب مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين، ويمكن يعطوه جواب في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة، جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول بالعملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، واني بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديتها منك في مقابل هذه القطعة الذهب أرى بتردي لي قطعة الذهب أو قطعة الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب، أن قطعتي الذهب بقيتا في يدها وأن هي ما أخذتهاش منها أمها، يعني ما جابتش ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها أن الذهب راهو راح ملكي. هيك الباين ابتسم بتقول هني ما دام هني خلال سنتين هي ما جابتش. صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة، لأن فيها جهالة وفيها تردد بين أن يصير هذا الثمن سلفا وبين أن يصير ثمن لهاتين القطعتين. يعني ممكن احتمال أن الأم هذه ترد قطع الثمن واحتمال أنها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن زي ما تقولها احنا سلفيني وخلي اهو قطعة الذهب او قطعتي الذهب هذين في يدك. لو اني ما قدرتش ارد لك الثمن بتاعك خذي منهن حقك، خذي منهن اللي ني واخده منك. مثلا واخده 10,000 واعطيتها قطعتين ذهب، اذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، ما دام البيع هذا قلنا احنا صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه، فيها جهاله وفيها غرر، فلا يمكن ان يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقوله ان البيع هنا لم يصح ولم ينعقد، لان بيع في غرر وفي جهاله، ولا يجوز ان يكون البيع فيه جهاله، ما يجوز. هل الغرر هل يتم؟ هل ترد هي بيع ترداش؟ فيحمل على الرهن. فنقول هذا اذا عليها على البنت ان ترد الذهب وتاخذ الثمن بتاعها، المبلغ اللي دفعته تاخذه هي بنفسها، تاخذه كامل، وتدخل ويوضع هذا قطعتا الذهب ضمن الميراث ويقسم على الورثه، يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثه، والبنت تاخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت. والله تعالى اعلى واعلم. ايضا عندنا الاخ سليم من مصراته يسال، يقول ما صحه قولي قول شخص ما يسال، يبدو هكذا سائل، بالله عليك لوجه الله، يعني اعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغه السؤال هذه لا ينبغي للسائل ان يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي ان يرد، لا ينبغي ان يرد السائل اذا سال شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، اعطيني اي حاجه لوجه الله، ان شاء الله حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه باهي، ما دام سالك بالله عليك. ومن سالك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر وهو استحلفك بالله، ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط. ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني، الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن، فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80 وهو اجتهاد من الصحابة وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلدوا شارب الخمر 80 جلدة، فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا. والله تعالى أعلى وأعلم. هناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أنا حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي. لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغيره إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك، وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكيتي أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها. لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك، معناه أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت. كلا، لابد، لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيرا من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته لا شك في ذلك، وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث إن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي المصرف وتقول لهم أنا رقم حسابي أراه تغير وأنا ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور توقيعتها، لأن هذا من حفظ الحقوق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخ إدريس أيضا من صراته يسأل يقول نحن الآن في ليبيا احنا نعاني من انقطاع الكهرباء ومن بعض الأزمات التي نشهدها، والطوابير البنزينة على المستودعات وعلى محطات البنزينة، يعني كما يعلم المواطن اليوم، وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار. يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه، هو الأحمال هذه احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء على الناس جميعا. أما لا، والله في جهات لا يمكن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال، سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم عن الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى، فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا في كهرباء والله ان كهرباء لا تنقطع عنهم او تنقطع على السواء، الحكم واحد. لكن اذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزه وان هي ما فيهاش هذه المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعيه، فنقول انها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم دايرين مولدات مثلا، ما نقدرش نقول والله محرمه وان المفروض لا ما يديروش ضي. لا مش هذا، هذا لا اظن ان يسال انه يسال عنه الاخ ادريس، لا هو بيسال وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهه فيها ميليشيا وجهه فيها كذا وجهه في كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسالون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب والله تعالى أعلى وأعلم، هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تاجوراء بتسأل تقول أني توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت عنه بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث، يبدو في حال حياتهما تنازل الأخ لأخيه، ثم توفي العم، توفي العام وجاء عم الشباب اللي هو والد السائلة، مشى لأولاد أخوه قال لهم أنا والله زمان صار وصار وأبوكم طلب مني وأني ندمت على هذا التنازل، فش رأيكم أني تردوا لي يعني حقي أو بعض حقي إذا يعني. فرضي أبناء أخيه، رضوا وقالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب أن نرجع له حقه فلا حرج. قالوا له احنا ما فيش باس، وعمنا انت راه كذا وكذا، احنا بنردوا لك حقك. وبعدين توفي الوالد السائلة، فذهب أبناء العم لأبناء العم قالوا لهم والله احنا صار وصار، وانتم قلتوا لبونا زمان قبل أن يتوفى احنا خلاص عمنا احنا بنردوا لك حقك. لكن لما مشوا لهم توا بعد ما توفي عمهم قالوا لا لا لا ما عندكم قدانا شيء وخلاص. طبعا هذا يعني الإخوة او ابناء الاخ، لما التنازل في اصله لما وقع وتوفي العم، والله من كرم ابناء العم لما قالوا له احنا بنردوا لك، لكن في الاصل انه خلاص لزم التنازل بوفاة العم، لما مات العم صار المال مال الورثة، انتقل المال للورثة. فيبقى هنا لما يأتي أبناء لما يأتي الوالد هنا والد السائلة يقول لي أبناء أخيه احنا أنا والله زمان راني تنازلت لأبوكم فياريت تردوا لي بعض حقي، هو معاش حقك أنت لما توفي الأخ خلاص أصبح المال مال ورثة، المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائلة خلاص انتقل إلى أبناء العم، معاش عند أي علاقة هو العم ولا المتوفى. فلذلك احنا بنقول أن هذا ما خلاص انقطعت الصلة بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا أرى داعي للمطالبة بهذا المبلغ أو لهذا الميراث لأن أباكم قد تنازل عنه. والله تعالى أعلى وأعلم. معاي الأخ يونس من مصراته.
1: السلام عليكم شيخ بسام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يونس. هاي
1: الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي. آمين.
1: والله يتمنى من بعض الاخوه دائما الاتصالات هذا العياط، احنا اول حاجه اخوت بغزه والله بحالهم مع الجردان ومع الهلال والله بحالهم، ثاني حاجه مروان معليش باحترام ليك لاكبر ازمه اللي هي فرق بين الاب والولد ومن معنى من الحجاج والعمره والخليط ما تهجدنا هي كورونا ومرت مرور الكرام والسنه، بس انا خلينا نشوف مبالغ عياط لو نتبع في الشهر لنفس المصاري تاع البوكس والعلماء ما كنا وصلنا للمواصيل هدية، خاصة الناس اللي تتبعهم جيد وغيرهم، نحن نجرب مع الصراخ لأن الصراخ الله يرضى على الاسلام صغار وقعدنا معاه مشاكل.
0: يعني انت ما تبعش بالناس يا اخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبهم.
1: ما كنا عايشين نفس الشيء، لكن ليش العياط من الناس اخبار يعني مر عليها الزمن ما كان يسرب ورثت ورثت وضع اسوء من هذا.
0: صحيح صحيح
1: الحال
0: ان شاء الله
1: الحال سمحنا بالله
0: الكلام هذا. لا لا طيب طيب اخي يونس كويس تذكير. طيب ان شاء الله واياكم واياكم. طيب احنا باخر اتصال هو هذا من الاخ يونس من مصراته بيقول والله لا ينبغي التشكي او الاكثار من الشكوى والتالم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينة ولا من وقوف طوابير هذه الطويله وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير. من رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الألم الذي نشاهده وهذه المعاناة التي نراها، لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة. مش معناه نقولهم والله الناس لا لعيطوا من مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس أن المسؤولون أن المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وأن كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول أو سواء كان أزمة البنزينة أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس رأوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد. فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا، ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار، كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء وما تقدرش تعيش يا أدوية، واللي عندها لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه الأوجاع وهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم، وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء. للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخ؟
3: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معاش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ خلف الله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
6: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنا وتعليق طلاق منهي عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
5: نعم.
6: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
1: السؤال الثاني لأمة الله، قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن طالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
4: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبهه عليه ودائما ننبهه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذا الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاء، لكن لابد أن تكون الوفاء قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة، فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا هذا 6/9/21 هنا هذا 21/0 ما نعرفش لو تقرب الكاميرا هذا 21/0 يوافق 6/9 بنحسبه من يوم 6 ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم 1 2 3 10 ايام اختيتيهم في صفر هذا 10 ايام في صفر واحنا قلنا العده 4 شهور و10 ايام صفر هذا اخذنا منه 10 ايام نقوله شن توا عندنا ربيع الاول ربيع الاخر جمادى الاولى جمادى الاخره هذا 4 شهور نهايه جمادى الاخره تطلع من العده بعد الغروب شن يوافق نهايه جمادى الاخره يوافق يوم 12/1 12 يناير 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة هيك اللي بيحسب العدة الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30 أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30 فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس يعني مبيدات في العالم كلها موجودة لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم على الأقل نحاول نختصر في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء وواحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات فهي المسألة مستمعين الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يعني زيادة الجرعات كما يقال أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم فالكلام ينبغي أن نكون منصفين إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت لو معش لي علاقة به. وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما فيش يعني المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه نعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش واللي مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا، الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
5: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
6: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في سدعة الاستماع أو لا، وهذا مذهب علماؤنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
8: نعم.
9: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
8: إيه.
9: لأن أنا ما كنت ما سمعليش هو، أنا اشتريت منه بالتهمة ودفعت له فلوس. دفعت 80% من قيمة الأرض.
8: نعم.
9: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساولني، فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
8: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين، أنت من الأول أنت من
9: بعدين زكاة.
8: تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
9: مازال فينا حوالي 20%
8: إيه؟
9: نسمعني من تحميل
8: مؤجل لمتى كانت هذه؟
9: لا نسمعني هو لما نسمعني من تحميل
8: لما شني؟
9: لما يكتب لي الأرض تنزلي
8: إيه إيه
9: هو ما تنزليش على الأرض والمبلغ أنا وجاهز ومتنسين يقول المبلغ متاعك جاهز عندي
8: إيه
9: ونسبه العقد
8: إيه
9: يماطل
8: كم لها المدة الكلام هذا؟
9: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
8: لا كان يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
9: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
8: تمام جاوب.
10: وانت
9: هو
10: وانت
9: أولا وثانيا أنا الآن زمي المبلغ بعد الزكاة تاعنا دخل الزكاة تاعي في رمضان
8: ايه؟
9: المبلغ يعني الآن
8: تمام
10: يا
8: سالم
10: السيد سالم
9: أنا مزفتي نعم
10: السيد سالم انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
9: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوضه بدون يقول لي شيء.
10: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
9: لا نقدر لكن خلاص قبلت.
10: والله هذيك راجع عليك انت
8: قبل هو قال تو
10: خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى خلاص تمام مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
9: هو كفرية مع ولده عملني كأني أنا أستلف
8: كأن شني؟
10: مسلفه
9: ولده مسلف. ما قاليش إنه تدريعك البيعة ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
10: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
9: إن شاء الله
10: أجرك حاصل يا رب.
8: تسمع جواب من الشيخ.
10: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا وما لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
4: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث. الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء. يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والده أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني نبي حقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والده حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي. يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون

0: الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقط وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقول مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقول انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة ياخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها ما تخرج منها.
3: يقول الفسكية يعني بتاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
4: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
5: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
6: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1,000 جنيه 10 أنفار، يكون محصل جمعية 10,000 جنيه ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد

0: في شهر يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر ولا يموت ولا غيره فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخك. بارك الله فيك شيخنا الأخ عبد الله. يسر على المناديل الورقية هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيره؟
0: نعم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية المناديل الورقية لو في اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيره في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز وحتى من غير برد يجوز الاستجمار يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره. الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله فالإنسان والماء ساخن وغيره إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
4: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر وشرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف. كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث وهي الطريق الذي التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث. فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير، أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة، ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح. يعني مثلا يقال على سبيل المثال قد جاء بصاع جديد أو كذا على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن احنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال. إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما يشبهه. وأما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتزل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتزل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة، فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
4: شيخنا، يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة. يعني
5: نعم، هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، ولما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
4: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
4: نعم.
5: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة. بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا. ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبأ المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد. فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء، وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، ما بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
5: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذا إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
4: والتخريص، يعني
5: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احنا قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا 4 كيلات أو 5 كيلات فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا. فهذا هي هذه الصورة المنهية عنها أنه يعتمد على كيل المشتري الأول يعتمد على كيل المشتري الأول وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد. هذه الصورة التي نهي عنها.
4: طيب شيخنا ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
5: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا لأنه موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
4: نعم.
5: والغرر هو حدوث شيء متوقع غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه لأن الغرر فيه مخاطرة
4: يؤدي لاختلاف
5: يؤدي لاختلاف. نعم. لذلك قالوا من العلة الأمر بالكيل الثاني وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات نقول يا سيدي كيلها من جديد لنعرف هل هي هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة أو فيها نقص وزيادة. كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع لأن معروف أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رايته في السوق فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها الشأن فيها أنها تجري ليس غريبا أن تجري في الأسواق لا. فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري فلكيله حتى لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا ولربما قد وقع في الغفلة يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات ثم يشتري الشعير 3 كيلات ثم يشتري كذا لربما تختلط عليه المقادير لما بيجي يبيع يقول لي صاحب راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3 قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب هذا واقع هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما.
4: نعم.
5: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وكان نعم. رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر وذلك قال نحن الآن كتجار قال نعم قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل هذه صنعته أو حرفته في السوق قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال لي نشتروها اليوم قال يمكن 2 أو 3 شهور مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف ما دام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص
4: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع أن من الأول عظيها ناقصة.
5: نعم.
4: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام يعني.
5: بالضبط. والأمر أمر واقعي لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي ما توزن يبقى فيها جفاف أكثر.
4: نعم جف.
5: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا والله الفول والله غيره والله غيره نقول يا سيدي كيلها كان في نقص عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين وإذا كان هو فيها زيادة له مزادة منها فهذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
6: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري الخلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض، علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية، لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه هنا أتر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا، هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق، لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
4: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
6: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ، نعم، علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
4: نعم. طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع،
6: نعم،
4: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني، يعني
6: نعم،
4: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل؟ لو صدق واخده وتم معه البيع،
6: هو لابد يا شيخ عبد الرحمن بينه بأنه هو لو ادعاه مثل ما يجري في وقت هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على كيلها، بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشترى الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا ما فيها إشكال إن شاء الله، لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم، وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك، فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم، لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم؟
4: يعني اختلفوا في أثر التحريم، هل يؤثر على صحة العقد أم لا؟
6: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد إثم؟
4: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
6: نعم، هل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة؟ وهذه قضية عامة في النهي، سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجوهني لباب المعاملات، باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم، لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم، لأن احنا كما معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى، سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات، طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم، هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم، شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام. نقول رد الفلوس وخذ
4: يعني يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري.
6: إلى المشتري نعم. هذا هو حقيقة الفسخ. هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية. قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم. يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح
4: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه، لا يجوز لكن الإقدام بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
6: هو العقد صحيح نعم، العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
4: يمضي العقد
6: ويمضي نعم. العقد وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا فهذا حق لله عز وجل، حتى ولو رضي البائع والمشتري بهذا الفساد نقول لهم لا هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باك مسكر فيه بسلعة يقول له خذها أنت والنصيب. نقول له حتى ولو كنت مرضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف، نقول هذه مش نحكم أنتم
4: أو حد مثلا يكون مضطر يقول لك أنا مضطر بناخذ وخلاص وراضي يعني راضي نعم. بالربا هذا اللي
6: نعم مثلا
4: بزيادة
6: نعم نعم, نعم. فنقول له أنت هذا مش
4: من حقك أنك ترضى يعني
6: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البائع
4: نعم.
6: والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية، لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
4: كما مر معنا شيخنا في لما تكلمنا عن مسألة المصرة
6: نعم نعم،
4: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش يعني.
6: نعم
4: الخيار ليه يعني
6: نعم، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم
4: نعم.
6: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم
4: نعم.
6: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات، كذلك في النجش
4: نعم.
6: كذلك في تلقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضيها وإن أراد أن يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد
4: نعم،
6: تصحيح العقد زي الغش مثلا، أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من الغش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح
4: نعم.
6: فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق
4: نعم.
6: الحق في قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أردوا هذا للموطع، قالت فرقوا بين النقد والآجل في الثمن
4: نعم.
6: وهو منسوب للإمام مالك، إذا كان الثمن معجل
4: شيخنا القول اللي قبله تبيش تذكره
6: اللي هو
4: أظن هذا هو القول الثالث، هو
6: القول الثالث
4: اللي هو
6: النقد
4: لا إن هو إن النهي لكراهة التحريم
6: نعم
4: لدغت الفساد
6: نعم هو طبعا هذا يتبع
4: هو أظن
6: يعزز قول المالكية
4: إيه؟
6: يعزز قول المالكية القول الثاني تبين نذكره
4: هو إيه هو يعززه إيه؟ بحيث إن مدرين هو لكن في الترقيم الأقوال
6: إيه؟
4: توهني القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والآجل
6: إيه؟
4: بعدين بعدها في القول الخامس
6: وهو قول إحنا طبعا قول إحنا في الأول بكل هذا خير إيه؟ الفسخ
4: كويس
6: عندهم قول تاني الكراهة من باب كراهة التحريم
4: إيه؟
6: وبالتالي لا تقضي الفساد، هذه خالفت قول المالكية أبو حنيفة وهي عززت قول المالكية بأنها لا تقضي الفساد
4: إيه؟
6: لأنهم عندهم قراءة التحريم فيها إثم.
4: يا شيخ نقصد هل هذا يعد قول ثاني ولا هو نفس قول المالكية
6: اللي هو قال بعض العلماء؟
4: أنت يعني لما عديته إيه عديته قول ثالث قول ثاني يعني؟
6: لا مش قول، هو قول يعتبر قول ثاني، القول الثاني غير جزء منه.
4: ما الشيخ اللي بعد الصفحة اللي بعدها إيه؟ بيكون هذا القول الرابع مش الخامس.
6: عندك الحق
4: هيكي.
6: إيه عندك الحق.
4: تمام به.
6: عندك الحق.
4: تمام.
6: هو راه هو إما نحن كان بيعتبروه قول.
4: إيه يبدأ خلاص هذا عشان قلت أنا حسابك إن اعتبرته غير ما.
6: مش مرقم.
4: مش مرقم يعني.
6: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم يبدأ ماشي مع قول المالكية.
4: ماشي مع قول المالكية.
6: إيه نعم.
4: يعني التحريم يقضي الفساد يعني مش لي. مش مقتضي الفساد.
6: مش مقتضي الفساد. بين الكرباه تبين ماذا جوزنا على كيفك. تاع المالكي تاع الحناف.
4: إيه. والله هو ممكن نذكره كتعزيز لقول المالكية بس قبل انتقال للقول الثالث أذكر تعزيز الشيخ بس.
6: تمام. إذا نلغي الكلام
4: تاع. تونا نلغي كل إيه.
6: قول الثالث.
4: نقول بس بعض الحناف حتى هم عززوا. نعم. قولهم كان موافق للمالكية.
6: تمام. إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقتضي الفساد يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك ومع الإثم عليه بالاستغفار.
4: نعم.
6: والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف.
4: نعم. بعض علماء الأحناف.
6: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا لأن القول الأول للأحناف يقتضي الفساد عندهم.
4: نعم.
6: فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم، وطبعا أنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود. لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك، القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل. النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر حق يعني، نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيش كيله يعني. لكن أحيانا يقول إحنا كيف مكيلينه، أو مثلا شارينه خمس كيلات كان بتخدهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الإمام مالك الحق، يقول إن كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث أن تدفع له الآن.
4: نعم وقتي أحال يعني.
6: أحال
4: نعم.
6: أنت بتصدق تقول لما دام هم خمس كيلات خذ أو حق ثمن الخمس كيلات. أما إذا كان هو مؤجل فهذا يمنع.
4: تدفع بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد.
6: أيوة نعم. نعم كان مؤجل ممنوع، قال بأن فيه ذريعة للربا، كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين. رضي بالمصادقة يعني صدقه،
4: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه هو برجيف الثمن يعني.
6: برجيف الثمن وبالتالي يعني
4: قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه إيه؟ لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني.
6: بالضبط نعم في الأجل.
4: نعم
6: في الأجل
4: في نعم في أجل
6: نعم. فهذا يبدأ
4: في أجل الثمن.
6: نعم وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق، لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع
4: نعم.
6: الثمن.
4: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة
6: إيه؟
4: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل
6: نعم.
4: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن؟ إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن
6: نعم،
4: ما هوش بالكيل يعني
6: نعم.
4: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن؟
6: هو لا شك لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون
4: نعم.
6: هو الحديث نص على المكيل
4: نعم.
6: نص على المكيل، لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون لأن هي العلة واحدة، العلة متحققة يعني في الموزون، بل ربما تلحق حتى المعدود. تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها. يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل، وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها.
4: نعم.
6: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة، لأن احنا تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البايع أنه ينقص الكيل، فكذلك قد ينقص العدد. فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عد لنا، على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة، إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا. فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا.
4: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ، ودرء يعني الخلاف،
6: درء الخلاف نعم
4: بين البائع والمشتري. نعم
6: نعم نعم، هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون. و
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد، لأن هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل انكال قدامه ومتأكد منه. فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
6: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود، يعني عندما اشترى البائع الصفقة من بائعه الأول، لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البائع هذا.
4: نعم.
6: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي يجري فيه الصعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية.
4: نعم.
6: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضرة، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل وأنت يا مشتري رضيت بألا يكال من جديد بتاخذه وخلاص لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، ما دام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن، من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحق، قالوا به بعض الفقهاء ماذا ما كنت مشتري نقول إحنا شهادة البائع كيف شري وانت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وانت الآن مطمئن لا بأس، لكن ينبغي أن يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل.
4: صحيح.
6: مع التآكل الذي ذكره، فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد، هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاته شهر ولا شهرين عاود الكيل أو الوزن من جديد لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا 2 يعني الشأن فيه ألا ينقص فله أن يعتمد على ما شهده.
4: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول له لا ما عاودش نكيلك، هذا راهو أنا يعني كايلة مكيلة، هذا أنا مكيلة وراه مثلا 5 كيلات ومانيش معود لك الكيل من جديد، تاخذه باهي ماكش واخده انت حر، ولو اخذته وطلع فيه نقص انا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
6: هو الحقيقة هذه المسألة يعني لو اسقط البائع الكيل باعتبار اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمامي ويلتزم بالنقص
4: يضمن النقص،
6: يضمن يعني النقص. هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، طعام معين يعني قال لأني بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عندهاش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع اللي هي 4 أمدد أو ينقص مثلا 2 أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام تبقى له مشكلة أخرى، إذا كان هو قال لي والله أهو خود 3 كيلات من الشعير وبدله اللي ب3 كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيلة وكان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى 3 كيلات أو 4 كيلات من الفول مقابل الشعير، طبعا هني بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام. فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير، وإذا كان هو فيها اختلاف قال لك كيل لي 3 مرطات شعير ونعطيك 2 مرطات فول مثلا، فنقول له هنا المماثلة ليست واجبة لكن المطلوب المناجزة وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة فوقعوا فريب الفضل أو فريب النسيئة في الطعام، فريب النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار لو كان هو طعام بطعام أو كانت شيء هذا بشكل نقول إحنا من من من طعام معين.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية إن في بضائع تكون مقيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشرها يعاود وزنها من جديد أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشرها منه أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
6: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا تو بنبحث على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى نعم. ما فيش باس
4: نعم.
6: لو شراه نقدا أو بيكون كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة بنشي 3 بكوات كم كذا لعل يكون هذا حتى هو مخرج لل.
4: هو شيخنا مثلا في صاحب مثلا بعض السلع ما ينضرش فيها للوزن يعني، أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينضروش فيه للوزن في الغالب يعني. لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق كيلو سكر بالكيلو يعني يتكلموا عليها، وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة والوزن هو صعب في المحلات أن بيعودوا يوزنوه.
6: نعم
4: يعني هي تشترى هي أنها على الوزن لكن من غير إعالة وزن. فهنا الشيخنا حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس.
6: ما فيش شك هذا اللي قال أن يشترها بالنقد.
4: نعم
6: لو يشترها بالنقد
4: إن غالب المشتريات تكون بالنقد.
6: نعم
4: في البعض صح أن يكون فتح حساب عند المحل أو بالدين لكن قليل يعني.
6: قليل هو الحق نظرا لكون هذه الأقوال يشوبها جانب التعبد.
4: نعم.
6: فيحتاط الإنسان بقدر الإمكان ويلجأ إلى الأقوال الأخرى. طبعا الآن في باب المعاملات زي باب الحج باب المعاملات الآن بتجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش باس. وهني يذكر الحقيقة ينسبه هني لعطاء ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي ينهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحنا. فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا بيمشي لسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا يحتاط ماذا به لما بيشري كيل. لما بيشري كيل إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للكدس بيشري الكدس يقول له بيكمل الكدس هذا
4: الكومة هذه بكم ولا الصبر بكم.
6: كومة هذا لا يحتاج إلى كيل بشرط أن يكون مجهول حتى عند البائع، لعل تأتي قضية شريعة الجزاف هذا يكون مجهول عند البائع
4: في شروط. نعم.
6: بشروطه نعم وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر أهو الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشيل الإنسان.
4: نعم.
6: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قولك هذا الذي ينسب إلى عطاء، لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق نطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا فيش حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في بداية الحشائر الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة، هو أنا بينه وبين ربي وأنا

0: من لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه إما الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني بسداد ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
1: ظفر بالحق،
0: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره،
1: يطالب بحقه،
0: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
1: شيخنا بارك الله فيك.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم والأمم

0: مقتدين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة، رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية. لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل. فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه، كما في الحديث: تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة: تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له: فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
3: نعم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: بشير من طرابلس قال: للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال: بالله عليك، نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال: المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط. قال: أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات. قال: وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال: هذه مسؤولية من؟ أقول: هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد. هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي يأخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تأخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر؟
5: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط. قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات. قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البلد.

900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البر

0: يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار، بيورو، بليره، بدينار تونسي وهكذا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: طيب اذا اخ ابو طه سالنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين،

بالكم شويه مستمعي الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحيه. فاذا لا يجوز لي انني استعمل شيء تبع للدوله ونصت عليه وجود رسوم مقطوعه واتفقت عليها ووافقت عليها يعني. او انها القوانين الدوله اشارت الى انه لا يجوز استعمال الكهرباء الا عن طريق الشركه وبعقد مثلا. طيب فاذا احنا يجب علي ان يراه ان الكهرباء اللي اخذت فيهم الدوله هذا المفروض يكون بمقابل زي الميه في بعض الدول، وزي ما نشتري في الغاز وزي ما نشتري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله اعلم. فلا يجوز شرعا في الاصل. هذه مساله. المساله الثانيه، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لاني ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد المغادي نركبوا لي ساعة. هذه مسألة. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله العام يكون احسن. للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره، ضحية حقيقة للاهمال. ما اعرفش نسميه الله اعلم، حتى لا يعني انسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الاهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بايام، وناس في حتى شفت امس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم داي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة او كذا، يعني عندي 10 ايام و12 يوم وكذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله انه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا اعلم الناس المسؤوله، الناس المسؤوله بدءا من ولي الامر الاعلى مجلس الرئاسي رئيس الوزراء وبر الكهرباء الى اخره، كلهم محاسبون امام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمه الحق، انما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ عليك هذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر، الناس المرضى الأطفال.

هذه ما تحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سمحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله، لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم، أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية.
زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت: حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه. فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا، هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة. فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما. والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا. فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
3: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل، هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بسكنه ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقه ما دام حصلت

مواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت.

0: يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسياً.
1: نعم، هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي

التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل. حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد الثلاثة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، إذا صور نساء يعني ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ويقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش بيئة، فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير ما حارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات، كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية، هذه ما فيهاش بس. لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح
والتصوير بعض

0: المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك. فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تستاهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه.
1: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
0: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي لنفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
2: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته؟ لما تعطي لشخص حاجة ويعني ياخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشان العائله واخطب وكذا، بعدين الاب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبه، هنا لا يستطيع ان يرجع. لكن اذا لم يترتب على الابن اي التزام، ما تترتب عليه شيء، اعطاه حاجه وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الاب.
3: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التيمم والمسح على الجبيرة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل الحيض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا للحيض: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عاده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الحيض وأحكامه، وهو فصل مهم تعلقه بالعبادات وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية في العدة وغيرها. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه، وذكر تعريفه الاصطلاحي أو الفقهي أو الشرعي. وعندنا تعريفه لغة، يعني ماذا تعني كلمة الحيض لغة؟ تعني السيلان. وأما في الاصطلاح فذكر أنه دم أو صفرة أو كدرة، أي أن الحيض لا يكون بالدم فقط، سواء كان بصفرة أو بكدرة أو بالدم، طالما هو في زمن الحيض. نعم، الكدرة والصفرة في زمن الطهر لا تعد شيئا، لكن في زمن الحيض سواء نزل منها دم أو نزل منها المرأة، يعني الصفرة أو كدرة، فهي كلها حيض، وكذلك ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي.
0: شيخنا، شو المقصود بالكدرة؟
1: الكدرة يعني ليس له صفة الدم، يعني حشاك مثل ما نقوله الغسالة أو كذا، المادة قهوية صفرة، فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة، يعني تفقد بعض لون الدم، وإنما تكون مادة قهوية، مادة فيها مثل الغسالة أو كذا، فهذا هو المقصود بالكدرة، يعني تخلط دم بغيره من مادة صفراء أو يعني قهوية أو كذا، فهذا هو المقصود. دم أو صفرة أو كدرة، قال خرج بنفسه. طبعا الدم إذا كان خرج من جراء جرح في الفرج في القبل مثلا، أو علاج أو نزيف، فهذا كله لا يعتبر حيض، وإنما الذي يعد حيضا هو ما نزل بنفسه من القبل لا من الدبر، حتى ما خرج من الدبر لا يعد حيضا، وإنما الذي يعد حيض لابد أن يخرج من فرج المرأة من قبلها. وقال من قبل من تحمل عادة، أي أن المرأة التي لا يتأتى منها الحمل في العادة، يعني الصبية التي لم تبلغ 9 سنين بعد، أو المرأة التي بلغت 70، فهذه لا تحمل عادة، فلهذا لا يعتبر ما نزل منها حيض. فإذا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، ليس من جراء جرح ولا نزيف ولا غيره، من قبل، ليس من الدبر، من قبل من تحمل عادة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقله في العبادة دفقة.
1: نعم، أقل الحيض هو دفقة فيما يتعلق مثلا بالصيام، لأن معروف أن الحيض يسقط وجوب الصوم ويسقط صحته، يعني هو شرط وجوب الخلو من دم الحيض والنفاس، شرط وجوب وصحة في الصلاة وفي الصوم. وفيما قد يقول قائل: وكيف تقضي الصوم؟ يقال هذا القضاء بأمر جديد كما سيأتي للمصنف. فطالما الأمر كذلك ففي العبادة، يعني لو المرأة صائمة ونزلت منها دفقة واحدة في زمن الحيض يعني بأوصاف الحيض من رائحة ولون وغيره، فهذه يعني توجب عليها قضاء ذلك اليوم، وهي مفطرة في ذلك اليوم، ولا يصح منها حتى وإن لم تفطر، واجب عليها القضاء. ففي العبادة يعني الدفقة الواحدة تكفي. لكن
0: شو المقصود شيخنا بالدفقة؟
1: الدفقة يعني أن ينزل منها شيء، ليس مجرد المحل لو وضع عليه قطن أو كلينكس ولا غيره يعني منديل منظف وكذا يكون فيه دم ولم يخرج إلى الخارج. الدفقة يعني أن يسيل السيلان، أن يسيل ويخرج من فرج المرأة هذا الدم ولو لمرة واحدة خرج منها. لكن مجرد أن يعني المحل يعني فيه يعني فيه التلوث بالدم أو بالصفرة ولا بالكدر والغيرة، هذا لا يعتبر دفقة، لا يعتبر دفقة. فالدفقة هي السيلان والنزول، أن ينزل من الفرج دم، فلو نزل منها مرة فهذا يعتبر حيض ويوجب قضاء الصيام وكذلك في ويوجب الغسل وكذا يعني من أحكامه. لكن فيما يتعلق بالعدة قالوا لا، يعني لابد أن يكون بالنسبة للعدة حتى يعتد بهذه الحيضة، لأن المرأة عندنا من ذوات الحيض عدتها الأطهار، والله عز وجل يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهي كيف ستعتد وتحسب الطهر وكيف ينفصل الطهر عن الآخر؟ ينفصل بالحيضات، فلا يعتد بالحيضة إذا كانت دفقة واحدة، فلابد أن يستمر يوم أو يعني بعض يوم له بال يعني حتى نعتبر بها ونحسبها حيضة يعني.
0: وهذا شيخنا الدفقة اللي قلت إنه معناها يعني النزول أو الخروج، هل في حد لكمية الخارج ولو كان قليلا يعني؟
1: قليلا كثيرا لا يهم، المهم في سيلان وخروج. نعم. خرج منها. نعم.
0: ثم قال المصنف وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
1: نعم، بالنسبة لأكثر الحيض وأقل الطهر متساوية، أكثر الحيض نصف شهر، وهذا فيما يتعلق بالمبتدأ. المبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض، إن انقطع بعد 5 أيام أو 3 أو 4 على حسب، بنقوله توفي جديد، عادتها راهي 5 أيام مثلا لو جاها 5 أيام وانقطع. لكن لو استمر معها ما نقدروش نقوله إن دم علة وفساد، إلى أن يصل إلى 15 يوما. بعد أن يصل إلى 15 يوما ما فيش حيض أكثر من 15 يوم، أكثر من نصف شهر. فهذا هو المقصود بأن المبتدأ اللي أول مرة يأتيها الحيض إذا استمر معها الحيض فإن أكثر الحيض حتى نقول بعد ذلك إنه دم علة وفساد هو نصف شهر. وهذا للجميع، حتى بالنسبة سيأتينا للمعتادة إذا استظهرت ب3 أيام ووصلت إلى نصف شهر فلا يوجد الحيض عندنا لا يستمر أكثر من نصف شهر، كما لأن أقل الطهر هو نصف شهر.
0: نعم.
1: فأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا. نعم.
0: ثم قال المصنف ولمعتادة 3 أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم، إذن عرفنا المبتدأ. المبتدأ قلنا يعني عادتها تتكون من أول مرة، هي يعني العادة تكفي لأن نحكم بأن عادتها كذا بأن تأتيها مرة واحدة، فمن المرة الأولى نحكم عليها أنها 5 أو 6 أو 7 أو إن استمر حتى إلى 15 يوما. والمعتادة هي التي قد جاءها الدم سابقا، كم عادتها؟ هي اعتادت 7 أيام، اعتادت 7 أيام. فأكثر الحيض بالنسبة للمعتادة قدر عادتها مثلا 7 أيام، نضيف إليها 3 أيام، يعني في البداية مش شرط 3 مباشرة، نضيف يوم إن استمر انقطع فبها ونعمت، وفي المستقبل ستكون عادتها 8 أيام، وإن استمر حتى اليوم الذي يليه إذا وانقطع بعد ذلك تصبح عادتها 9 أيام، وإن استمر إلى اليوم الذي يليه تصبح عادتها 10 أيام فيما يستقبل، لكن لا تتجاوز ذلك، ويعتبر ما خرج بعد 3 الأيام التي هي استظهارا يعتبر دم علة وفساد، يعتبر دم علة وفساد. فإذا المعتادة أكثر الحيض بالنسبة لها أن تمكث أيام عادتها وتستظهر ب3 أيام إن استمر ولم ينقطع الدم، فإن استمر بعد 3 الأيام بعد ذلك يعتبر دم علة وفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. قال ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ. ما لم تجاوزه يقصد ما لم تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. فمثلا لو كانت هي عادتها 13 يوما 13 يوم عادتها، واستمر بعد 13 نقول لها تستظهر بيوم، استمر نقول لها تزيد يوم آخر، فهنا أصبحت 15 يوما عندها 13 هي عادتها وزدنا يومين استظهارا. حتى ولو استمر الدم بعد ذلك
0: ما تزيدش اليوم الثالث
1: نعم سنة. لأن خلاص تجاوزت الحد الأعلى اللي هو لأكثر الحيض، إذن تستظهر المعتادة أكثر حيضها قدر عادتها التي اعتادتها بحسب ما اعتادت هي في السابق، وتضيف إليها 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: والمعذرة شيخ يعني نزيد للتوضيح، مثلا المثال الأول الذي ذكرناه، المرأة التي عادتها 7 أيام واستظهرت ب3 أيام وقلنا لها بعد أصبحت 10 الآن، ففيما يستقبل عادتها ستكون 10
0: نعم.
1: 10 أيام تستظهر عليها، إن استمر بعد ذلك في المرة القادمة استمر الدم تستظهر ب3 أيام أيضا، فإن استمر بعد 13 يوم المرأة نقول لها خلاص هذا دم إلا وفساد، ففي المرة التي تليها في الدورة التي تليها أو الحيض المرة التي بعدها إن جاءها الحيض واستمر
0: عادتها تكون 13
1: إيه.
0: يومين فقط
1: تزيد يومين فقط
0: نعم.
1: يعني هذا المقصود بأنها ما لم تجاوزه، أي ما لم تجاوز مدة أكثر الحيض. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم المتقطع حيضها فقال فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة.
1: نعم الملفقة يا شيخ، الملفقة معلش اسم الفاعل ولا الملفقة مش توزيع المبتدأ،
0: ملفقة
1: ملفق. عندنا المعتادة والملفقة والمبتدأ. الملفقة هي التي يأتيها الحيض وينقطع عنها، وهذا الانقطاع لا يصل إلى أقل مدة الطهر اللي هي 15 يوما. أما من جاءها الدم وانقطع عنها 15 يوما ورأت الطهر 15 يوما وبعد ذلك جاءها الدم، لا نقول هذه ملفقة، وإنما نقول هذه حيضة جديدة، دم آخر جديد، دورة جديدة. لكن التي يأتيها الحيض يومان أو 3 وينقطع عنها يومان أو 3 بضعة أيام وبعد ذلك يأتيها الدم من جديد يومان أو 3 وينقطع، فهذه هي الملفقة. والملفقة ينبغي عليها إما أن تكون مبتدئة وإما مبتدأ وإما أن تكون معتادة، فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يعني هذا إن استمر بها الدم، وإن لم يستمر فبها ونعمت، وإن استمر فعليها أن تلفق 15 يوما ولو لفقتها في شهرين أو 3. وبالنسبة للمعتادة تلفق أيام عادتها، كم عادتها؟ هي عادتها 7 أيام وحصل يعني التقطع في الأيام، يأتيها يومان ينقطع عنها يومان، فهذه تجمع الأيام التي أتاها فيها الحيض والأيام التي رأت فيها الطهر وانقطع عنها الدم سواء بالقصة أم الجفوف، في تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في تلك الأيام، يعني لها حكم المرأة الطاهر في الأيام التي ينقطع عنها ولها حكم المرأة الحائض في الأيام التي ينزل عليها فيها الدم. فإذن بالنسبة للملفقة على التفصيل الذي ذكرناه في المبتدأ وفي المعتادة تلفق وتجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولو استمرت لأكثر من شهر حتى جمعت أيام عادتها. نعم
0: نعم هذا ما أشار له المصنف بقوله فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم. إذن هذا هو حكم الملفقة، أنها تلفق أيام، المبتدأ تلفق 15 يوما إن استمر بها الدم، وإلا فإلى يعني الرقم الذي ستصله هذا ستكون عادتها عنده، والمعتادة قلنا تلفق على حسب أيام عادتها 8 7 6 على حسب أيام عادتها، وهي في الأيام التي ينقطع عنها الدم تكون يعني لها حكم المرأة الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وإن استمر لفقت هي أيام عادتها مثلا 6 معتادة هي وتقطع بها الدم فلفقت وجمعت هذه 6 في شهر أو في أكثر، جمعت هذه الأيام 6 واستمر بها الدم فاستظهرت عليها بثلاثة أيام. بعد ذلك حتى لو استمر الدم نقول هذا دم علة وفساد.
0: طيب شيخنا، لو كان الانقطاع هذا أو التقطع، لو طالت مدة الانقطاع إلى أن وصلت إلى 15 يوم،
1: إذا وصل الانقطاع إلى 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك هو دورة جديدة أو حيضة جديدة.
0: نعم.
1: فلهذا ذكر لنا المصنف في البداية أقل مدة الطهر، حتى نميز يعني ونعرف الحيضة الواحدة فيما يتعلق بالتلفيق لمن تقطعت عادتها، وكذلك نعرف الحيضة ما الفاصل بين الحيضة والحيضة. إذن لا نقول إنها حيضة جديدة إلا إذا كان الفاصل بين الحيضتين 15 يوما فأكثر. هذا أقل شيء يعني 15 يوما.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستحاضة إن ميزت الدم النازل منها، فقال فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا.
1: نعم، المرأة المستحاضة يعني الذي لا ينقطع عنها الدم، هي دم حيض يأتيها وبعد ذلك يأتيها دم العلة والفساد، يعني لما تميز المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم كثيرا، ميزت أن الدم الذي ينزل الآن، هي كان ينزل عليها الدم بعد طهرها، بعد طهر 15 يوما سواء كان في استحاضة أو من غير استحاضة، ميزت الآن الدم الذي ينزل الآن ليس دم استحاضة هذا، وإنما هو دم حيض برائحته أو سخونته أو لونه، أو ميزته، قال إن ميزت بعد طهر تم فهذا يعتبر حيض، فإن استمرت في التمييز، قال فإن دام بصفة التمييز استظهرت، يعني قاعدة مميزة إن هذا حيض، حتى ولو زادت أيامه على أيام عادتها فإنه يلزمها أن تستظهر بثلاثة أيام على مشهور المذهب في الاستظهار. وإلا بأن اختلط عليها، ميزت أيام عادتها وبعد ذلك استمر الدم لكن من غير تمييز، ليس له أوصاف وصف ولا يعني سواء فيما يتعلق في اللون أو الرائحة وغير ذلك، ليس له أوصاف دم الحيض، فنقول لها في هذه الحالة لا تستظهر. إذن بالنسبة للمستحاضة، إذا ميزت الدم دم الحيض نقول لها تمكث أيام عادتها، وإن استمر التمييز نقول لها تستظهر تزيد على أيام عادتها ثلاثة أيام، وإن لم يستمر التمييز بعد ذلك، ميزته في وقت عادتها وبعد استمر بها الدم ولكنها لم تميز، لا يوجد فيها أوصاف الحيض، نقول لها لا تستظهر، تمكث فقط أيام عادتها، ثم بعد ذلك هي تعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وهذا دم علة وفساد. والمرأة في زمن الاستحاضة يعني لها حكم المرأة الطاهر فيما يتعلق بالصلاة والصيام وإتيان زوجها وغيره، يعني لا تمنع أو لا تعامل معاملة المرأة الحائض، وإنما تعامل معاملة المرأة الطاهر فقط، هو نجاسة من النجاسات يعني يلزم منه الاستنجاء، وتستثفر بتوب، يعني تضع مثلا القطن أو كذا شيء من بعد الاستنجاء على المحل حتى لا يصيب الثياب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تغتسل منه.
0: هو شيخنا التمييز كيف بيكون؟ يعني كان هو الحيض ممكن يكون دم وممكن يكون كدرة وممكن يكون صفرة،
1: نعم،
0: كيف ما يكون التمييز؟ كيف ميز أنه ما هوش على صفرة؟
1: ما هو هذا هو التمييز، يعني إذا وجدت الأوصاف يعني بأن نزل دم، وهذا الدم يختلف، يعني دم الاستحاضة يعني مثلا لونه فاتح وكذا ورائحته ليست كريهة من باب النزيف أو كذا، لكن دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، وكذلك فيما يتعلق باللون وكذا يعني نقول غامق شوية أو أدكن من اللي هو دم الاستحاضة، فإذا ما احنا نتكلموا إما أن تميز وإما لا، ما هو بحسب إن ميزت فبها ونعمت، ميزت أن هذا دم حيض له أوصاف دم الحيض، وإن لم تميز فنقول لها ما تستظهرش،
0: وهذا كله خاص باللي كانت مستحاضة فيما سبق.
1: نعم مستحاضة، نتكلم على المستحاضة، أما غير المستحاضة فهذه بتستظهر بثلاثة أيام، غير المستحاضة بتستظهر بثلاثة أيام، لكن هي مستحاضة ورأت الطهر مثلا 15 يوما، ثم حتى وإن استمر معها دم العلة وفساد هذا، لكن مع دم الاستحاضة هذا نزل عليها بعد ذلك دم عرفت أنه دم الحيض هذا يعني وميزته.
0: كانت مستحاضة والآن نعم. جتها الدورة حيض جديد نعم. لكن بما أن هي كانت مستحاضة
1: في فترة الاستحاضة يعني هذا الطهر نعامله معاملة الطهر
0: طهر
1: نعم. أيوة نعم. فهذا هو المصنف قال فإن ميزت بعد طهر تم نعم. يعني 15 يوم فأكثر
0: نعم.
1: وحتى وإن كان ينزل عليها دم الاستحاضة نعاملها معاملة الطهر فهذا طهر
0: صحيح.
1: ثم مع الدم هذا اللي هو دم الاستحاضة تغيرت أوصاف الدم وبدأ ينزل بمواصفات دم الحيض فهنا في هذه الحالة نقول لها تمكث أيام عادتها وبقت تستظهر أم لا تستظهر. قالوا إن استمر التمييز وقاعدة مميزة إنه هو دم حيض تستظهر بثلاثة أيام. فإن لم تميز انقطع عنها التمييز تمكث أيام عادتها فقط وبعد أيام عادتها تغتسل وهي تعتبر مستحاضة والمستحاضة لها حكم الطاهر
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامات الطهر فقال وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار خلاف معتادة الجفوف فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ.
1: نعم للطهر علامتان وإحدى العلامتين أبلغ من الأخرى وهي القصة. قال ابن عاشر رحمة الله عليه بقصة أو الجفوف فاعلمي. فهاتان هما علامتا الطهر. فالقصة وهي يعني ماء أبيض كالمني أو كالجير المبلول أبلغ. فالمرأة إذا كانت معتادة للقصة تأتيها القصة أو أحيانا القصة وأحيانا الجفوف. القصة عرفناها مادة بيضاء مثل الجير المبلول وكذا. هذه القصة تخرج من المرأة عند انتهاء عادتها أو عند انتهاء حيضتها. والجفوف هي بأن تضع المرأة على المحل محل خروج الدم تضع عليه قطن أو منديل أو قطعة من القماش بيضاء وكذا فتظهر فترى لا ترى فيها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة. فهذه هذا هو علامة الجفوف. وإن كانت يعني فيها رطوبة الفرج وكذا فهذا لا يعتبر حيض. ليس المقصود بالجفوف أن يكون المحل يابس وإنما المقصود بالجفوف ألا يوجد فيه لا دم ولا صفرة ولا كدرة وإن وجدت رطوبة الفرج. فهذه هي المقصود بالجفوف. فالمرأة إن كانت اعتادت القصة نقول لها تنتظر ورأت الجفوف اعتادت القصة المعتاد أنها جهة القصة في نهاية الدورة ولكن هذه المرة جاء الجفوف قبل القصة نقول لها تنتظر القصة لأن القصة أبلغ. لكن لا تنتظرها حتى يخرج وقت الصلاة مثلا. متى رأت هي؟ رأت الجفوف قبل الظهر مثلا ولا بعد الظهر مباشرة نقول لها تنتظر لا تغتسل ولا تصلي الظهر. نتكلم عن الظهر لا تغتسل ولا تصلي الظهر تؤخره إلى آخر الوقت المختار. يعني نقول مثلا قبل ما يدن العصر بنصف ساعة ما يسعها للاغتسال وكذا عندها نقول لها حتى ولو لم ترين القصة عند ذلك خلاص تغتسل. إذا تنتظرها المرأة التي اعتادت القصة نقول لها إن رأت الجفوف نقول لها تنتظر إلى أن تنزل عليها القصة. لكن هذا الانتظار لا يدوم يعني فقط إلى نهاية الوقت الاختياري. أما إن امتد بعد ذلك فنقول لها لا تؤخر الصلاة عن وقتها وتغتسل وتكتفي بالجفوف. ومن كانت اعتادت الجفوف فلا تنتظر اللي هي معتادة ما يجيهاش إلا الجفوف ما لم ترى القصة. وكذلك المبتدأ اللي تجي منهم سواء القصة أو الجفوف تعتبر قد طهرت بها فتبادر بالاغتسال وبأداء الصلاة التي هي في وقتها. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء يعني كنا يبعثنا لها بالدرجة يعني الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة متاعها فيها الكرسف يعني القطن تعلوه الصفرة والكدرة. يسألنها يعني لأن المرأة في المعتاد في نهاية الحيض ينزل منها الصفرة والكدرة والمادة هذه اللي قلنا مثل القهوية وكذا فيسألنها يعني هل يغتسلنا أم مازال. فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا عندنا علامتان للطهر العلامة الأولى القصة والعلامة الأخرى الجفوف والقصة أبلغ من الجفوف. بالنسبة للمبتدأ وكذلك معتادة الجفوف لا تنتظر القصة. أما معتادة القصة التي تأتيها القصة أو أحيانا يأتيها القصة وأحيانا يأتيها الجفوف فنقول لها تنتظر القصة إلى آخر الوقت الاختياري.
0: وشيخنا بالنسبة للجفوف، هل لازم يكون بعد ما تنتهي أيام العادة أم حتى في أثناء في في في في, في أثناء أيام العادة يعني؟
1: ما هو الجفوف، شوف يا شيخ، ما هو من تقطعت أيامها، وتكلمنا إحنا على من تقطعت أيامها، إن تقطعت وامتد بها في أيام العادة.
0: نعم
1: معايا يا شيخ. ايه؟ يعني بالنسبة لأيام العادة، إن استمر بها الدم ولم يتقطع أيام فهذه مستمرة في الحيض، لكن من تقطع دمها ورأت إحدى علامتي الطهر، فقلنا هذه لها حكم الطاهر، فتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتلفق بعد ذلك، وقد ذكرنا هذا في حكم الملفقة.
0: يعني حتى يعني المعتادة مثلا سبعة أيام،
1: إيه؟
0: حتى لو من تاني يوم وقف الدم ما عاش في دم،
1: إيه؟
0: ووضعت يعني خرقة ولا شيء وطلع المحل نظيف وجاء،
1: إيه؟
0: ما فيش شيء،
1: إيه؟
0: تغتسل، تراجل عن نهاية الوقت المختار وتغتسل وتصلي يعني.
1: نعم، وتستمر في هذا. نعم. إلى أن إن استمر الانقطاع 15 يوما فما أتى بعد ذلك هذا حيض جديد، وإن لم يستمر 15 يوما بل يوما أو ثلاثة أو تلفق. أكثر أو أقل، المهم أقل من 15 يوما، فهذه تلفق وتجمعها لعادتها.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحيض أو النفاس، حيث قال: ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ما يمنع منه الحيض، وكنا قد تناولنا شيء من هذا عند حديثنا عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وما يمنع منه كل منهما، وهنا يتكلم على الحيض بخصوصه وليس على الحدث الأكبر على وجه العموم، فيتكلم عن الحيض. قال: منع من صحة الطواف. سبق عند حديثنا في باب الحج عن ما يشترط لصحة الطواف، فمما يشترط لصحة الطواف هو الطهارة، والمرأة في زمن الحيض ليست طاهر، فعليها حدث أكبر ليس حتى حدث أصغر. وبالنسبة للطواف يشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني أن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعي وهي حائض كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا عندنا يمنع الحيض من صحة الطواف، ويمنع كذلك من صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف يشترط له الصيام، فلا اعتكاف بلا صوم، والصوم لا يصح من المرأة الحائض، فلهذا يمنع الحيض من صحة الاعتكاف. وكذلك عندنا الصلاة والصوم، وعندما نتحدث عن الصلاة والصوم قال يمنع من صحتهما، قال ووجوبهما، عطف أيضا قال ووجوبهما، ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، لأن الخلو من الحيض والنفاس هو شرط صحة ووجوب بالنسبة للصلاة، فالمرأة في زمن الحيض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليها. ومرات تقول: لا أنا هي ما تجبش علي لكن أنا بنصلي، نقول له: لا حرام، لا تصح منك ولا تجب عليك. وكذلك الصوم، يعني وهذا قد تغفل عنه بعض النساء، فهي تجد عليها الحيض ومش في حالة شك أو كذا، حيض محقق، ومع ذلك تقول: أنا ما ناكلش. كونك مثلا لا تجهري بإفطارك مراعاة للأداب العامة وللأطفال الصغار وكذا، حتى لا يعني قد لا يفهمون مثل هذه الأمور ويرون أن أمهم أو أختهم أو كذا يعني معتدية وأنها تفطر في رمضان، وهم لا يفهمون مثل هذه الأمر وأنها معذورة أن تخفي إفطارها، فلا بأس، لكن أن تستمر وتجوع نفسها فهذا خلل وخطأ. فالصوم لا يجب عليها ولا يصح منها. قد يقول قائل: لا يصح منها ماشي، لكن لا يجب عليها كيف وهي يجب عليها القضاء؟ فيقال: إن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. نعم، وهذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف، هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فعلى الراجح والصحيح عند علمائنا أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول في بالنسبة للمرأة الحائض، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يؤمرنا بذلك، يعني لما سئلت عائشة من إحدى النساء: ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هذا من أهل حروراء وكذا، يغلبون العقل ويعني فيهم تعدي وشيء من هذا القبيل. فقالت لا، فقال بينت لها عائشة رضي الله عنها أن النساء هذه هي السنة، هذا الشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به زوجاته ونساء المؤمنين في ذلك الوقت، أمرهن أن لا يقضين الصلاة، ولعل الحكمة في ذلك لتكرارها وصعوبتها، لكن هو الصوم هو شهر واحد في السنة فلا يصعب ولا يشق على المرأة، فلهذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلوات.
0: يا شيخنا، المقصود بالأمر الجديد هو الأمر من الشارع، يعني
1: نعم،
0: أمر جديد من الشارع،
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كنا يؤمرنا النساء بقضاء الصوم ولا يؤمرنا، من أن يؤمرنا؟ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يحرم بالحيض، فقال: وحرم به طلاق وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد ومس مصحف لا قراءة.
1: نعم، إذن ذكر ما يمنع منه الحيض بالنسبة للمرأة، وذكر الآن ما يحرم بالحيض. فيحرم على الزوج بسبب الحيض أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق على صحته، كان يأمرها فتتزر، فيعني يستمتع بها فيما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأزواج، ومن حام حول الحما يشك أن يرتع فيه كما قيل. وفي الحديث الآخر قال اصنع، يعني اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المقصود إلا الوطأ. ولكن مع ذلك يعني علماؤنا، كما في الحديث الذي ذكرنا عن عائشة يأمرها أن تتزر، يعني حتى لا يقترب من الممنوع، لأنه ملعون من أتى حائض أو امرأة في دبرها. والنبي وربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيما يتعلق بالاستمتاع. وفيما يتعلق بالطلاق، وهذه مسألة مهمة يا شيخ، الطلاق محرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ولكن الطلاق يقع، يأثم يعني على ذلك، ولكن الطلاق يقع. ومما يدل على وقوعه حديث عمر رضي الله عنه، يعني أن ابن عمر طلق زوجته وهي في زمن الحيض، فسأل عمر، يعني عمر بن الخطاب والده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق عندنا يا شيخ عبد الرحمن طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو أن يطلقها وهي حائض. والحديث الذي ذكرنا مما يدل فيه نهي مره فليراجعها، أمره بإرجاع. قالوا لو لم يقع الطلاق في زمن الحيض لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق الذي أوقعه ابنك عبد الله لا يقع، فهي لا زالت زوجته. لا، قال له مره فليراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق قد وقع فأمره بمراجعته. وهذا مذهب مالك ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والأرجح والذي عليه الفتية عند الحنابلة. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم وبه الفتية في دار الإفتاء وهو مذهب مالك رحمة الله عليه أن الطلاق في زمن الحيض يقع مع الإثم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وحرم به طلاق. إذن زمن الحيض يحرم على الزوج أن يطلق زوجته، بل ينتظرها حتى تطهر. وأشرنا إلى المحرم الثاني وهو التمتع في بما بين سرة وركبة طبعا، وهذا يستمر إلى التطهر بالماء. قال حتى تطهر بالماء، يعني حتى ولو كان ليس معهما ماء ويعني هي طهارتها بالتيمم، قالوا حبذا أن تنتظر حتى تتطهر بالماء. اللهم إلا إن بعد الأمر جدا وشق عليهما على الزوجين فلا بأس حتى بالطهارة الترابية، ولكن الأصل أنها لا، يعني لا يجامعها، لا يأتيها زوجها حتى تتطهر بالطهارة المائية. أما قبل التطهر بالماء أو سواء بالطهارة الأصلية أو بالطهارة البديلة فهذه لا يجوز أن يقربها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم
0: بالجفاف أو القصة البيضاء.
1: نعم، بإحدى علامتي الطهر. فإذا تطهرنا، يعني لا يحل حتى طهرت ولكنها لم تتطهر، لا يحل للزوج أن يأتيها حتى تتطهر بالماء
0: بالاغتسال. نعم.
1: نعم. قال ودخول مسجد، هذا مما يحرم على المرأة في زمن الحيض وفي زمن النفاس، أن تدخل للمسجد. وهنا يعني عندنا تنبيه، ينبغي أن تكون مراكز تحفيظ القرآن للنساء مستقلة، ما تكونش في المسجد أو في الدور الثاني اللي هو يصلوا فيه الجمعة ويصلوا فيه مرات أحيانا بعض الأوقات وكذا، لأن المرأة محتاجة، سيأتيها، هي حيضتها ليست بيدها وسيأتيها الحيض، ولا تملك أن يعني وإن قلنا لها كل ما سيأتيك الحيض ينبغي أن تتغيبي عن المسجد، وهو ممنوعة هي من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم عليها دخول المسجد. فإذا ينبغي أن تكون الفصول، وخصوصا فصول النساء أو فصول الرجال يعني لا بأس إن كانت في المسجد، لكن ما يتعلق بفصول النساء ينبغي أن تكون مفصولة عن المسجد، لأن المرأة سبق معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن الحدث الأكبر وكذا، قلنا المرأة في زمن الحيض يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة يرخص لها في مس المصحف، وعندنا كذلك ما يتعلق بالنقال ليس له حكم المصحف، فلها أن تراجع وكذا حتى لا يضيع منها القرآن، فهذا رخص لها، لكن لم يرخص لها في دخول المسجد، فلينتبه لهذا الأمر. والممنوع الآخر اللي هو مس المصحف لا قراءة. الجنوب ممنوع من القراءة ومن مس المصحف من كليهما، لأن إزالة أو رفع هذا الحدث بيده، له أن يرفعه. أما المرأة في زمن الحيض حيضتها ليست بيدها فلا تستطيع أن ترفعها، فلهذا منعت على وجه الإجمال من مس المصحف، ولكنها لم تمنع من قراءة القرآن. متى تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ قالوا إذا انقطع عليها، رأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، بعد أن ترى علامة الطهر وقبل الاغتسال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن بمثابة الجنابة، لأن بإمكانها أن ترفع هذا الحدث الأكبر وتغتسل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النفاس فقال: والنفاس ما خرج للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، وأكثره 60 يوما، والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض.
1: نعم، النفاس هو دم خارج من فرج المرأة، وبسبب سبب خروجه هو الولادة، سواء معها أو بعدها. أما ما خرج قبلها فلا يعد نفاسا، ما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وإنما الذي يعد نفاسا ما خرج أثناء الولادة أو بعد الولادة فهو يعتبر دم نفاس. وكذلك ما نزل بين التوأمين، ويعني عندنا التوأمان الولدان يعني في بطن واحدة، ليس بينهما 6 أشهر فأكثر، إن كان بينهما 6 أشهر فأكثر فلا يعدان توأمان، وإن كان بينهما أقل من ذلك، المعتاد في المعتاد التوأم يعني ينزلان في نفس التوقيت بينهما فاصل يسير، فالدم الذي ينزل بينهما يعتبر من دم النفاس. نعم،
0: يعني الصورة شيخنا اللي تكلموا عليها أن ممكن التوأم يعني أحدهما يتأخر نزوله، قد يكون يوم يومين أسبوع شهر، مدام أقل من 6 شهور يعتبر توأم،
1: يعتبر توأم
0: دم الدم النازل بينهما هذا دم نفاس.
1: نفاس، نعم. وكذلك لكن في الحسبة لما بنحسبه 60 يوم، لأن قال أكثر في مشهور المذهب عندنا أكثر النفاس 60 يوما.
0: نعم.
1: وهذا القول هو الذي رجع عنه مالك وهو مشهور مذهب، وإلا فالقول الذي رجع إليه مالك رحمه الله هو أنه يسأل عنه النساء. وعندنا قول آخر في يعني اختاره ابن عبد البر من علمائنا أنه 40 يوم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد 40 يوما. فالنفاس في مشهور المذهب هو 60 يوما. ومتى تحسب في مسألة التوأم؟ يعني احنا تكلمنا النازل بينهما يعتبر دم نفاس، لكن فيما يتعلق بال60 حتى إن كان بينهما كما ذكرت 3 أيام 4 شهر اللي هو نحسبه من بعد نزول التوأم الثاني ليس من بعد نزول الأول، يعني فيما يتعلق بال60 يوما. ثم بعد ذلك قال والطهر منه، يعني علامتي الطهر اللي هي القصة والجفوف مثل ما ذكرنا في الحيض، يعني علامتي الطهر معنا نستصحبها هي في الحيض وفي النفاس كذلك، عندنا الجفوف وعندنا القصة، وقلنا القصة أبلغ من الجفوف، وتقطعه مسألة التلفيق، قلنا أن المبتدأ تلفق إن تقطع بها الدم لأقل من 15 يوما تلفق إلى أن تصل 15 يوم اللي هي أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ، وبالنسبة للمعتادة إن تقطع بها الدم تلفق عادتها واستظهار 3 أيام اللي هو أكثر حيضها هذا بالنسبة للمعتادة. وبالنسبة للنفاس اللي قلنا أكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. فإذا تقطع بها الدم يأتيها الدم وينقطع، يأتيها 10 أيام انقطع 5 أيام ويأتي 10 أيام، قالوا هذه إن استمرت على هذه الحالة تستمر وتعتبر كل ما نزل هذا الدم هو دم نفاس إلى أن تجمع 60 يوما.
0: فقال في الأيام اللي طهرت فيهم تعتبرها طاهرة، يعني
1: طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال والطهر منه وتقطعه ما يتعلق بالتلفيق ومنعه كالحيض، يعني ذكرنا أنه يعني يمنع من يحرم به دخول المسجد ومس المصحف لا قراءة القرآن، وكذلك يمنع التمتع الزوج ما بين السرة والركبة، وكذلك يحرم على الزوج الطلاق في زمن الحيض وإن كان الطلاق يقع
0: في زمن النفاس.
1: نعم في زمن الحيض والنفاس، لأن قلنا النفاس مثل الحيض، مثل ما ذكرنا في الحيض أنه يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض كذلك في زمن النفاس، لا في زمن الحمل. والبعض يقول طلقت زوجتي وهي حامل وعلى أساس أنه يريد فتوى أن الطلاق لا يقع، يقع الطلاق
0: مره فليرجعها ثم يطلقها حاملا أو حائلا يعني.
1: نعم هذا فيما يتعلق بالحائض والنفساء. وفيما نحن نتعلق عن الحامل، الحامل الطلاق ربنا عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعني بين لنا ربنا عز وجل عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة اللي هي عدتها بوضع الحمل، فهذا يدلنا على أن الطلاق واقع زمن الحمل وكذلك زمن الحيض. نعم وزمن الحمل يعني لا يعد بدعيا، الذي يعد بدعيا وفيه نهي هو زمن النفاس إيقاع الطلاق، زمن الحيض أو زمن النفاس.
0: أما في حديث ابن حديث عمر اللي ذكرته شيخنا قال مروا في الرجاء ثم يطلقها حاملا أو حائلا، يعني
1: نعم نعم
0: لو كان الطلاق في الحمل لا يقع ولا بدعي لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفعل يعني ولا ما أشار ليس به بدعيا. نعم وكذلك الآية تشير إلى أن يعني عدة المطلقة إذا كانت حاملا وضع الحمل، فدليل على أنه طلاق شرعي وسني وواقع من غير إثم، والذي فيه إثم هو طلاقها إما في الحيض وإما في النفاس وإما أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا فيه إثم على الزوج إذا فعل هذه الأمور ولكن مع ذلك يقع.
0: وطيب شيخنا أكثر النفاس 60 يوما، هذا يعني لجميع النساء ما فيش فرق بين امرأة أو أخرى، مش زي الحيض، الحيض يعني حسب العادة متاعها.
1: نعم
0: ما فيش عادة في النفاس يعني
1: ما فيش عادة. إن انقطع عنها حتى بعد 3 أيام أو 10 أو 15 يوم خلاص هذا انقطع متى ما رأت علامة الطهر، وإن استمر بها متى نقول لها أنت الآن تعتبري يعني مرأة مستحاضة اغتسلي وصلي وصومي وكذا، متى نقول لها؟ نقول لها ذلك في مشهور المذهب عندنا إذا استمر بها النفاس إلى 60 يوم واستمر بعد ذلك نقول لها خلاص أنت الآن ينبغي أن يعني تغتسلي وأن تصلي وتصومي وكذا وأنت مرأة مستحاضة الآن.
0: طيب شيخنا في الحيض المصنف ذكر أن أقل الحيض دفقة، بالنسبة للنفاس ما ذكرش أقل النفاس، فهل في حد لأقله؟
1: لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس في مذهبنا، فمثل ما ذكرنا في الحيض كذلك في النفاس لا حد لأقله، وأكثره عندنا محدد ب60 يوما في المشهور المذهب، وإن كان عندنا أقوال أخرى بأنه الذي رجع إليه مالك وهو أنه تسأل عنه النساء ما اعتادت وهو يختلف من قطر إلى آخر، وعندنا القول الآخر الذي اختاره ابن عبد البر وهو أنه 40 يوما، وإلا في المشهور والذي عليه الفتية أنه 60 يوما.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات، والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار هذا. يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومن هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من مال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام هذا يحصل، الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها

المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت

0: الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا، نقروح نعد العبوة، يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص، يعني مركز الرقابه، نعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبي بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا، كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة مستمعينا الكرام، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسب بالقيراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية، وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هوش خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام
0: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر مما يعني
1: يقدمونه
0: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
0: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان هو ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع به عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
2: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل، لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار، في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
3: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
4: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامعة عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
3: هناك من نحن حي شيخنا مش يسمع الإمام،
4: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا ما عادش بتلحق أنت عليه الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر و تركع، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيره بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
2: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له: إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له: هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك: أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له: خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تونا نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك، يقول لك: الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي، يقول لك: إذن راه هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء. اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد، من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر. ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
6: 90.9 FM.
7: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
0: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
7: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
8: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته؟ يعني قال كيف نتصرف فيه؟
9: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصتي الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن رد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
8: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
9: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
8: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة ونحطهم في شيء؟
9: لا، ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصل لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. أنت عدت ما عليك لأن 100 تونا أننا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمتها هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذو تمت قصتهم، سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوا فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولة 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
8: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيع وبيع
9: يلزم هو بس،
8: نعم
9: يلزم هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع، نفرض أنه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود،
8: نعم،
9: ويقول له راه أني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
8: نعم
9: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
8: هو هذا هو فيه ولد وبنت هذا خدوه ولد وبنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش.
9: لا
8: قال له هذا مش حقها و...
9: لا لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا.
8: إيه.
9: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزمه ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال لبيع.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
10: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة هي سيارة أبوه نقولوا إحنا، وكذا لأنه لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر لأنه ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
6: من المالك نفسه
10: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبائع ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره، لما تو هذا اللي طلب الرد البائع، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري انت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري او هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد الا اذا اراد ان يعني باختياره ان يرد وله اجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من اقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي المشتري يقول له والله اني استعجلت، بعت سياره والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان اخذه بخاطره يحصل اجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي البائع يقول له والله اني شريت منك السياره ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد الاش يقول لما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سياره برا اشري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطره هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
6: لكن لا يلزمه شيخ،
10: لا يلزمه، ليست هي على وجه اللزوم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
11: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
4: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لعازة الزمان.
11: نعم.
4: يعني هذا ذهب مكنوس، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها اكيد تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه مطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأى الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأى في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره، نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة، تقول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر، يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي، أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالة أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقواه.
14: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. ما دام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
11: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
4: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط؟ ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له، نقول له لا، راهو في أهل العلم لا يقول لك لا، الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية خلون يصححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وأنا نقعد نشرح له، نقول له لا، وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
8: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
15: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المرجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عمل هذه هدايا العمال لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني بيصير هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بال الرجل بعثه يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو لي أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي

0: تظل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة، فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه زبعة متوه تعم فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطيه أشياء مش من حقه، ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كداي، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه، فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقوموه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ. مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا، ما ليش علاقة، يأخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
3: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
4: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا، فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضة المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع

0: فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا، أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش، مع أن هي أرضهم القزمية للجميع، لجدهم نقولوا إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات لمن هي مملوكة على الحقيقة ليهم. مرات تطلع مش لي حتى هو هذا، الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا؟ القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقط مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعها يعني كامل خلاص ما زال إلا أن يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعد تالي يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توا يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطنهم ويجيبوهم ويصلوا عليهم، نقول لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكروا فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
2: لا محمد المسلاتي،
1: مرحبا بك، تفضل.
2: الله يبارك فيك، الله يفضل علينا وعليك. العموم هوني من نفس السؤال وتخريب من جميع المشايخ اللي قلت فاتين فيه ومتكلمين عليه اللي هو نيران. أنا قاعد حيث حاليا مكلفيك وعندي سكن ونبني الحوش ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز لين الحوش اللوطي اللي قاعد فيه توا أنا وصغاري نكتب لابن ولدي والحوش الفوقي بنكتب للولد مانيش الحق في الميراث بعدين على أساس إنه ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الساح، هل يجوز هذا؟
1: انت تبي تطلع منا الحوش يا اخ مسلاتي؟
2: لا ماني طالع، قاعدين بيقعدوا فيه
1: يعني بتكتبونه وانت انت بتقعد فيه معاهم يعني؟
2: اي قاعد قاعد، لكن انا بكتب الفوقي للولد واللوطي للبنويت وجدانات يعني مش مشترك، هو الصح لي وجدانات للبنويت.
1: باي تو نجاوبك، حاضر.
2: وانت طيب يا شيخ، وان شاء الله جزاك الجنه.
1: امين واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ايضا من الاسئله اللي وارده للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال ناخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال يا شيخ نبي فتوى.
1: ايه تفضلي.
3: انا بنسأل عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
1: ايه
3: يعني يقولوا عامة الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
1: يعني بتقولي إن هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه إحنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
3: أيوة.
1: ماشي حاضر.
3: ماشي بارك الله. أحسن.
1: حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ماليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدرزة معاها أو الحديث معاها أو الخلوة بها أو يرفعها معاها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس بالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدرزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا، راهو كل حرام، كل مخالف للشرع، كل لا يجوز، كل فيه تقليد للأجانب وتقليد للكفار، وفي بعد عن الدين وفي بعد عن عاداتنا وتقاليدنا، راهو هذا ما الفساد اللي هو انتشر، وهذا كله نتيجة شنو؟ نتيجة الدراما اللي نتفرجوا عليها اللي هي موجودة في بيوتنا وعلى عن طريق شاشات التلفزيون الموجودة، المسلسلات المدبلجة والمترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني مسلسلاتنا في الحقيقة الآن يعني كلها مبنية عليه قصة حب تفشل وبالتالي تنجح، وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن فالموضوع راهو جد خطير. والمشكلة أن الناس ما ينكروش، لأن يحسبوه أمر عادي، يحسبوه أمر جايز، يحسبوه بالخطبة أن خلاص الخاطب ليه الحق أنه يتكلم مع خطيبته، يعني غالب الوقت ويعني مع أمه أول مرة تاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخدوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر، هذا كله غير جائز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راه أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوفها المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا، ممنوع هذا، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمع فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم، وإلا حتى يمشي يزورها وإلا يمشي يأخذها بالسيارة وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. يا ما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره، وبعتالي ما صارش من الخطبة، طلت الخطبة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور الله،
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك وشكرا.
1: مرحبا بك أخي يونس. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
4: بارك الله. والله هو كبنات لك استكملت الكلام اللي قلته بارك الله فيك. حتى الحكم عمر ما فعلا كانت المسلسلات لها تأثير. كان البطل السيد والمغني هذا هو القدوة في المجتمع الكاملين. لذا في عادة التدخين والمنكرات. سوى سوى تغير السلوك الثاني بأسوأ هو الاختلاط المدروس يعني. يعني بشكل خطير جدا يعني. يعني أصبح غطي الأمور الثانية وبالذات الحوار واللغة الثانية اللي قلت الاختلاط فيه. كان حقيقة بارك الله فيك على التنبيه. الوقت أنا بس أتكلم عليه الشيخ عبد الغني يعني حتى الناس واجبوا يحنوا للماضي هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني. لكن حتى لو نرجع لتوا زي ما قلت البنك اللي فيه الناس أنا كل هذا على مرور الوقت حتى كانت الأمثلة الشعبية تاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني زي بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشارع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كان يقول خير في الواقع وما غزة بعيد عليك. بارك الله فيكم.
1: آمين.
4: بالخير
1: فيك. آمين وإياكم أخي يونس. بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معانا الأخ مصباح تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: نهارك سعيد مبارك أنت.
1: نهاركم طيب.
5: المستمعين والمشاهدين.
1: آمين.
5: طاقم من قناة الإفتاء.
1: بارك الله فيك.
5: حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
5: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان.
1: يا آمين رب. آمين يا رب.
5: والله يا دكتور أنا نبيك تطرق لي شوية لهيك على المولد هذا في الألعاب هذه اللي النارية واللي يحقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها. ويحولونا في مولد الرسول إلى مولد زي المسيح يعني شبه
1: نعم
5: هذه المسيح يديروا فيها مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوا تلقاه صغارة ويعطي فلوس وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتلقاه أولادها يصرفوا بال 500 وبال 1000 جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي
1: نعم نعم
5: وإجعاز وواحد. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك يا أخ مصباح جزاك الله خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نجيبوا على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه هو يقول يعني يبي يعطي الاسطح لولده باش يبني عليه وبدي الهبة لولده ويقول انه هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته ويبي يعني ولده ما يردش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبة. الهبة التنازل يعني لما الإنسان بيتنازل عن أي شيء يملكه بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيميده الواهب قيميده ويصبح هذا الموهوب له ان هو يتصرف في هذا او هذه الهبة تصرف الملاك نقوله بيت مثلا يعني ما يقدرش اللي هبله يقول له لا ما تبيعاش لا ما تديراش لا خوده لا بعد الموت تتصرف لا هذا راهو يمنع الحيازة. او الصورة اللي ذكرها الاخ السائل أنه هو بيقعد معاهم في الحوش بناته بيقعد في المكان اللي وهبه حتى هذا يمنع الحيازة. هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه فهذا يعتبر أن الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة فهذا يجب التنبيه عليه. والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما انت وهبت لفوق وبنيه واعطيت الواحد حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب فهذه النقطة يجب التنبيه عليها لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والبعض يقع في خطأ آخر وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش في حياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا ولد فلان وهذا البنت فلانة، وبعتالي يموت. لكن بعتالي لما يجوه وبعم يموت ويلقى الوصية، راي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة، ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل.
6: عليكم.
1: عليكم السلام
6: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
6: شيخ يا دكتور، أنا نبي منك معلومة عامة لموضوع البطاقة بتاعت الدولار للمواطنين.
1: إيه.
6: أنا طبعا عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
1: إيه.
6: ولما نمشي طبعا ما عنديش، أنا باش نشحن البطاقة ما عنديش رأس مال. لما نمشي لمكتب الصرافة، أنا لما نبيع البطاقة مش هياخذ مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخذ مني الجواز السفر، وياخذ مني السفرة بتاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيرهم ما يقدرش ياخذ مني البطاقة من غيرها مصدر. فهو بيتعمل حسابي، يودع فيه فلوس وبياخذ الدولارات وبيحب، ويعني كأني شاركت أنا في الموضوع. فنبي نفهم وين الحرمة في العملية هذه. بس على الأقل الناس تفهم وتتوعى أكثر يا شيخ.
1: بح حاضر، نجاوبوك ان شاء الله.
6: واضح فيك يا شيخ
1: ان شاء الله. حاضر،
6: الله يسترك.
1: امين وياك ان شاء الله، مع السلامه. الاخ سعد.
7: السلام عليكم شيخ.
1: تفضل يا اخ سعد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
7: تحيه ليك شيخ.
1: مرحبا بك اخ سعد،
7: طيبه هذا اليوم المبارك ان شاء الله.
1: امين.
7: ونهنيك شيخ بمجهوداتك في برنامج الديني وطال الحسنات الشيخ.
1: امين
7: يا رب، الله فيك وجزاك الله خير. وانا ما اشرف الحي فيكم هذا مبارك اليوم.
1: بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا اخ سعد، بارك
7: شكرا
1: الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، الاخت فاطمه قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الاول، وان وفاته يوم 12 ربيع الاول، وبتقول كيف ان هو يحتفل ب المولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها اهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي. وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين، نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى، زي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته، ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة، ضعفت الأدلة، قويت الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين، البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل إن مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، إذا أنا احتفلت يوم 12 ربيع الأول تقول لي أنت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل، كيف لمسلم أن يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني أحيانا إنسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه أنه هو عليه الجادة وعلى الصواب وهو في خطأ، هذا يقع. لكن أن تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، ب يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. وللعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، فيه صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد. لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه هو يوم وفاته، هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، ذكرى موت كذا ذكرى موت كذا. ولهذا علينا أيها الكرام أن ننظر فيما يجمعنا وأن نبتعد عن كل ما يفرقنا وألا نعطي شيئا يعني متاحا تكلم فيه أهل العلم أن نجعله سببا للتفريق. مولده صلى الله عليه وسلم هو مناسبة خير ولا شك أنه ذكرى عظيمة ولا شك أنه من أيام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به وكل ذهب إلى رأي واستند فيه إلى أدلة، فلا نعطي المسألة يعني أكبر من ذلك ونجعل هذا الموعد أو هذا اليوم هو يوم للتفرقة، هو يوم للخصام، هو يوم للنزاع، كما أيضا علينا ألا نجعل هذا اليوم هو يوم لإظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة. وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور السيئة في الاحتفال، وكيف ما نعرفوه احنا اللي هو نسموه ليلة المولد، نسموه فيه الموسم احنا عندنا في العادة، زمان كانوا يعني علماءنا ويعني الناس المجوزة الاحتفال كانوا يلتقون في المساجد ويقرؤون سيرة مولده صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته وغزواته ونسبه الشريف وقصة الإسراء والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد، كانوا يقرؤون مثلا، لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نحن نعرف أن الألعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الإفتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر عليه عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأذى تسبب في الحرائق وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، وأحيانا توا بدون ليلة الميلود يبدو يديروا في الألعاب النارية على بعضهم ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صانعينها اللي صنعها قال لك دير الألعاب النارية فوق، احنا لا يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه أضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة. وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة. ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد. حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتقوا يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه. أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى الصغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار، وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جدا اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويث الأجواء، هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بينا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب، بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا، والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه دائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة، وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها، ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى. أهل غزة لا يزالون يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة، قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط، لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده، عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب، أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم وخوفا على عروشهم وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام. أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويندّدون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد، فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عند البطاقة، أنا عند البطاقة فاضية، صح ما عنديش باش نشحنها، أنا عند البطاقة فاضية، ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عندها الفلوس، أنا من البطاقة وهو منا الفلوس، وطلعنا الدولار وبعناه وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحوا لنا هذه صورة. كأنه بيقول يوسف بارك الله فيه، يقول نشبح فيها صورة جائزة، أنا ما عرفت شوين المانع، ليش حرمته يعني، كأنه كلامه ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة الأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض، هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راه أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض والله هذه مضاربة، لا، هذا انت ما عندكش فلوس، واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشتري سيارة اخ يوسف مثلا وما عندكش باش تشتري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقول لك هاك اشتري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه؟ هو اعطاك 10,000 جنيه قال لك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل 11,000 وتقول له 1000 لي واقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لان هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له أن ينتفع من قرضه شيئا، لأنهما ثلاثة حاجات يجب أن يكون فيها يعني الأمر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ أنك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ أنك تمشي مع واحد تتوسط له، أنت شفيع يا عندك واسطة يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له راه كان عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجره. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باهي نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز، لان كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون الا لله، ما يصحش للانسان يستفيد منه. هذه الصوره اللي ذكرتها بارك الله فيك، انك عندك بطاقه فارغه وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار ها ترد له فلوسه من غير ما يربح منك. ماشي انت عندك بطاقة, انت عندك بطاقة وما عندكش باش تطلع الدولار, وجاء واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء, خذ 13,000 ولما طلع فلوسك ردهم لي. انت ممنوع لما يقول لك ردهم لي كاش مثلا, يدير لك تحويل ويقول لك ردهم لي كاش, احنا ما يصحش. ليش؟ لان انا حصل نفع للمقرض. ولا يقول لك اعطيني النسبة ولا نقسموهم المربح, حتى هذه ممنوع لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصورة لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء, هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على ان معاملة الاغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الافتاء متوقفة فيها ولا تجيز الاقدام عليها في الوقت الحالي لانه مش معروف الحكم فيها, باعتبار ان البنك المركزي يعني الى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الافتاء الليبية. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. أيها المستمعون الكرام, نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى, فانتظرونا.
0: دار الإفتاء الليبية, طرق الرد على الاستفتاءات. أولا, الاستفتاء المباشر, وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا, الاستفتاء المكتوب, وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً, الاستفتاء عن طريق الهاتف, وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً, الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية, وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى, والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM, كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0, وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. هذا السائل يسأل يقول إذا فاتتني صلاة العشاء, أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة, إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقول احنا ترقيع الصلاة, كيف واحد يرقع صلاته, صلاة المسبوق, كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فأنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا. فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهني كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعض. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، والبناء يعني احنا نقول البناء، البناء في الأفعال. فهني بتجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي بتجلس التشاهد لأنه بتبني، وبعتالي بتجيب فاتحة وسورة جهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء، طريقة البناء، ممكن أن بكر كنت تستعمل في كلمة أداء بدل البناء، عفوا يعني طريقة البناء. لو فتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شنو بتجيب فاتحة بس، وكان فتوك ركعتين بتجيب فاتحة فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرانات جهريات والثانية وبتبني عليهم، فإنك كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قدرت الأولى والثانية. لما أنت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي يعتمد عليها جماعة البناء، طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا، في رواية فقدوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. واللي خذ طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللي خذ بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في الأعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند

0: يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن انه خلاص اللي قالوه له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطيه غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فأنا لما اتبعت هذه الطريقة اتبعت طريقة أهل العلم وطريقة معتبرة ومعروفة في المذهب ومشهور مذهب أهل البلد. معنا اتصال الأخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك يا أخ مفتاح.
1: بالله يا شيخ مثلك، أنا مهنتي حلاق
0: رهيب. إيه.
1: استأجرت كل فترة سنة، اشتغلت مع شخص، المهم استأجرت منه كرسي.
0: إيه.
1: المهم عرض علي إني نمسك إدارة المحل كاملة من ناحية النظافة، من ناحية التعامل مع الزملاء الحلاقين. لأنني نخلص منهم، أنني من إيجارات نخفي منهم، فهمت؟ هو يجي نهاية الشهر ياخذ إيجارة بس، فهمتوا؟ سألت معاه، المهم قال لي معرض عليك 300 جنيه كرسي. لي يعني. والثانيين طبعا 700.
0: إيه.
1: المهم استمريت معاه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد معاش نقدر بنغير مكاني، فهمت؟ شوي قال لي راه الشهرين هما هم قعدوا علي شهرين، معناها شهرين 300
0: 600 جنيه.
1: قال لي لا الشهرين هما 600.
0: ثاني
1: ما عرفت كيف نتصرف معه، هو يقول لي والله ماني مسامحك، واني ما عرفت ان نعطيه له ولا لا.
0: باه حاضر.
1: بالله يا شيخنا لو كان في امكانيه تجاوبني تو، لاني والله في السياره وشوش الراديو.
0: باهي باهي باهي. لا انتم ما دام اتفقتوا من الاول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل اداره مدين لك تخفيض.
1: ما درتش يا شيخ، ما درتش مع عقد يعني شفوي.
0: هذا اتفاقي مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبه، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر. ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش انه بعد ما يصير يجد امر يقولك لا ما لم نغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
1: فانا معناني من بريء منه.
0: لا لا لا ماليش الحق، ماليش الحق انه يطلب اكثر من ذلك. ايوه ايوه ماشي، مع السلام. معنا الاخ عادل، معلش انقطع الاتصال. طيب سؤال أيضا وارد من إحدى الأخوات، وهي تقول هل تصلي الحائض؟ وهي مش الحائض، هي النافس المفروض. هل تصلي النفساء بعد 40 ولم ترى الطهر؟ بالنسبة لأكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها علماؤنا المالكية مع الجمهور، فمذهب الجمهور أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما. وراه الغالب الآن في مسوينا أن عندهم يقولوا امرأة ربع، عندهم النافس كان ربع نتخناص تغسل وتصلي، هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور. ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة، فنحن نقول لي النوافس النفساء نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس، مازال استمر في نفاسك، استمري ليل تري علامة الطهر، ليتي علامة الطهر في 45 في 50،

0: قلت 60 يوم وقاعد الدم اهنين قولوا لك خلاص اغتسلي وصلي، لان هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة. دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين، يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40، هم يقولوا ما ديما يقولوا في 40، هم احنا نقول لهم قبل 60، لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد يومين ثلاثة اذا انقطع الدم، لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة، مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة. اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى يوم يومين ثلاثة اربعة، ما دام رأت علامة الطهر وانقطع الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. ايضا من الاسئلة الواردة الينا في البرنامج، يقول هذا السائل: هل يجوز ان ندعو بهذا الدعاء: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؟ نعم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء، على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وهي مش مسألة جديدة حديثة، هي مسألة يعني قديمة. عندنا مسألة المياه في بعض المناطق، عندنا مسألة السيولة، عندنا مسألة تأخر المرتبات، عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة، إفراجات مالية أيضا متأخرة، هذا كله فيه مشقة على الناس. في اللي يقول لك أنا والله نخدم توا 3 سنين وما فرجوليش على مرتبي، شن بنوكل صغاري؟ اتحشمت، عيت من مدان وجهي، عيت من القرض، عيت من السلف، ما معاش عندي كيف ندير لأسرتي. تو بالله عليكم هذه مش مشقة، هذا راجل حقه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه أعطيه أجرته، أعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم، ضروريات عيشهم، المشقة على الناس في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويويله اللي طيح بين يديهم مسكين، يويله اللي طيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمس انقطع الكهرباء عليه مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض مسد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة. هذا هو مسد مريض ومسد نايض من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني وقصة نقص المواد ونقص المعدات، يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن نحن حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشوا تخنبهولهم خنبة النافطة. هذا مقدمون على أي إنسان آخر، إحنا صحاح نتحمله الله غالب إلينا الله غالب، لكن عندنا صحة، صحتنا باهية، نتحمل هروب الضي، نتحمل قطع المي، نتحمله إحنا في الأخير، لكن هذا المريض مسكين والله مصيبة حقيقة. يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم كل مسؤول عليه أن يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول، لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهة اللي أعلى مني هم اللي مسؤولين، لا حتى أنت مسؤول، سيب ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك، باش أنت مالكش علاقة وأنت اللي أعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول أنت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هو معلينا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في اي مكان، اي مدينة ولا اي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابا ذر وهو من اخلص اصحابه واعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه واشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه وما خذاش بخاطرة، بمعنى ان نقول اباهي لا، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، قال له واجهه بالحقيقة. وهذه راه نعانوا منها احنا القصة هي متاع المداهنة والمجاملة في الضعاف، يعني خاصة قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. مش واحد يفهم هذا أن يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمة بالضعف، لا، بين له الحقيقة، هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، والنبي خايف عليه ومشفق عليه، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها والله لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة أمس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل قال أنا نقدم استقالتي، بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلى لو قفت عليهم الأجهزة في جنزور وفي غيره زعمك طلعش وقال أنا نتحمل المسؤولية هذه وأنا هذه نسمع فيها عند الأجانب، إحنا هذه ما سمعناهاش عندنا إحنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول طلع وقال أنا هذه نسمعوا بها برا، نسمعوا بها في الدول الأخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، ورا مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع يبدأ حد تبعه، لكن هو يتحمل المسؤولية، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية وأنا نستقيل وأنا مستعد للمساءلة وأنا مستعد للمحاكمة وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول. لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو مدام مكعمس في الوظيفة متاعه ياخد في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء، ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات الأقارب وفي تعيينات الأصدقاء، كل شيء يديره، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092-092-15-02 092-092-16-02 092-092-17-02. هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ عند كثير من الأخوات أن الحائض لا تقرأ القرآن، اللي ماشي في ذهنهم أن الحائض ما تقراش القرآن، لكن هذا فهم غلط خاطئ. الحائض لا تمس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، لكنها تقرأ القرآن، سواء قرأت من رأسها احنا نسموه غيبا، وإلا قرأت من الآيباد، ولا قرأت من النقال، ولا قرأت من الكمبيوتر، ولا قرأت من كتب التفسير، هذا عادي، وإلا حتى قرأت من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشيني يا شيخ تلبس قفازات، نقوله لا حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ، إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. معانا اتصال، معانا الأخ مختار، تفضل تفضل أخ مختار.
1: بالله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، اللي بيك تنوه الناس اللي ساكنه في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش
0: حاضر
1: الطريقة الشرعية.
0: حاضر يا أخ مختار.
1: لكن في سؤالي تو أنا واحد من المتضررين ساكنين في حياشنا وفي شققنا بدي نفهم حاجة، أنا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم حاضر. حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
2: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
2: الشيخ عندي مستفسرين.
0: نعم.
2: تراني هو من عرف سؤال ولا استفسار.
0: إيش هو استفسارك الأول؟
2: الاستفسار الأول عندي هو كبير 60 هيك عمره 85 سنة.
0: مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
2: والدي.
0: والدك إيه؟ والدك عمره؟
2: كبير 60.
0: عمره كم؟ 85 سنة با؟
2: توجه البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد
0: الزهايمر
2: بالزهايمر بالزهايمر بتاع الرعشة هيك بعدين يده طيحة الرعشة من يعرف حد
0: ما عادش عنده عقل يعني هكذا نقوله احنا
2: ايه با؟ حتى احنا مرة تزبطنا مرة
0: ايه با؟
2: ما خلاص ما مرفوع عنا يعني وهذا، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا أختي يوم يصلي ولا قبل المرض هذا يصلي مرة لا نقول هني توضع يصلي
0: أذن
2: يبدأ هي يصلي مرة لا
0: هذا قبل ما يمرض قبل ما يذهب عقله
2: أيوة
0: وتوى ما معاش عنده يعني ذهب عقله الآن
2: ايوه
0: بح.
2: يعني توا مال الصالح هو يقول كذا لا انا توا حتى هو في ما فيش عقل توا ندعي له ربي يسامح يغفر له لكن ما فيش حاجه نديرها عليه
0: نديرها باه. واستفسارك الثاني
2: نفس الشيء احطها عندي اولادي علمتهم من 7 ما شاء الله توا 23 يصلوا يا سلام لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة مع يجمعوا في الطلبات مع بعض
0: يجمعوا
2: ايه
0: يصلي في ظهر معصر ولا ولا يجي في اخر الليل يصلي فيهم كلهم ماشي وبكش يصلي في الظهر في اخر وقتها وفي العصر في اول وقتها
2: مرات يديروا هيك مرات يجمعوهم مع بعض
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله
2: ايوه
0: ماشي حاضر حاضر
2: وانا ما دعت يعني مر عليك الصلاة وصبر عليها وبندعي يعني ماما ثاني كان الصلاة ومدري يوم بعد لا شهدي معهم يعني خش عليهم يعني صبر
0: باهي باهي يا أخت أم أحمد حاضر
2: يا شيخ عندي سؤال ثاني لكن خايف العقل عليها وممكن من كان
0: إما دابينا في سعي يا أم أحمد هاي في سعي
2: عندي أقاربي
0: إيه
2: هما بنات عمي يعني
0: إيه؟
2: من يعني وياهم يعني مش متفاهمين يعني لين قطعتهم من أدم تفهم
0: قطعتهم
2: خلاص قطعتهم هما أقربائي وماش نبكي نتواصل معاهم
0: يعني. بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا
2: زادوا الصين بلة أكثر وأكثر
0: تمام حاضر نجاوبوك يا أم أحمد إن شاء الله
2: جاوبوا فيا يا شيخ
0: خلاص حاضر من معانا عبد المهيمن تفضل يا عبد المهيمن
3: ورحمة الله
0: وعليك السلام ورحمة الله تفضل عبد المهيمن
3: غني
0: مرحبا بك
3: قل لك يا شيخ هل يجوز إقامة إقامة الصلاة
0: إيه؟
3: يقيم الصلاة
0: إقامة الصلاة لمن
3: صبي غير البالغ
0: للصبي حاضر نجاوبك إن شاء الله
3: بارك الله فيك
0: امين واياه طيب نجيب على الاسئله اللي وردت الينا الاخ مختار قال أنا أحد المتضررين من قانون رقم 4 قانون البيت لساكنه، عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها. وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحها، بل هو كثير من الناس إلى الآن، كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور، قانون رقم 4 البيت لساكنه، اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل، أكلوا به أموال الناس بالباطل. هذا السكن اللي هي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله، وفي اللي ليه فوق 40 سنة، قريب 50 سنة، من 78 لتو قريب 50 سنة هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس، وفي اللي يتحجج يقول لك أنا ما عنديش وين نمشي، ولا ما عنديش وين نطلع، ولا ما عنديش وين ندير، ها؟ وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة، وخيرها رقبتك، ما تحملش ما تحملش رقبتك، لا في رقبتك حتى أنت، أنت وياهم، لأن هذا ظلم. تخيل أنت عندك حوش يجي واحد ياخذ غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك أنا الدولة معاي وأنا القانون معاي، هذا اللي كان صاير في العهد الأول. ما تقدرش تمشي حتى تمشيش حتى تقدر تقول لنفس كلمة، وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجو يحبسوك أنت صاحب الحق، مش يحبسوه هو، باعتبار أنه هو بالقانون واخذها، يقول لك هذا قانون، القانون ظالم ليس له أثر، والحق ما يسخدش بالتقادم، واللي مقعمزين في أرزاق الناس بغير رضاهم أنتم على خطر كبير، والموت جاي جاي، بس ميت ميت يعني. المشكلة في اللي مات منهم، مهما اللي غاصبين في اللي مات منهم، وصغارة محل اللوشي، صغار صغار استمروا استمروا عليه هذا الغصب. شوف بالله عليك تو قداش ميت هو ليه، وتلقى صغارة قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب. وكذلك لا يسكت الإنسان عن حقه بل يطالب به، لأن أحيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن أنه هو القوي وأنه هو اللي عليه حق. وعلى الإنسان أن يتحلل في حياته قبل مماته، إذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الآخرة راه بالحسنات والسيئات، فليتق الله إنسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولأرزاق الناس ولأموال الناس استنادا إلى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به أموال الناس وحقوقهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها 3 أسئلة. سؤالها الأول، قالت أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره، ليل فقد عقله، الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله، وحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عن التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة، يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك. قالت أنا يعني خايف عليه، أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني، شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو، أن تدعين الأبي، تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه، وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت: أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين يا يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معاهم؟ أنصحيهم، ولكن أحيانا ربما يكون العمل مشروع إذا إنسان صلى الظهر في آخر وقتها مثلا الاختياري وصلى العصر في أول وقتها، سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش بأس لأن هذا الوقت لو الوقت اختياري، لكن ما يأخرش الإنسان الظهر إلى ما بعد العصر من غير عذر، ما يأخرش الظهر إلى ما بعد العصر، وما يأخرش المغرب إلى ما بعد العشاء من غير عذر، وإن كان مشترك ثلاث الوقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل، ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عمالة مصرية نعرفهم كانوا ما يصلوش، لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسة، هذا راهو يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة ما نأخروهاش عن وقتها، وما نأخروش الصلاة عن الوقت الضروري، نصلوش نأخره عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحبوا الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه، الصلاة شأنها عظيم، وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة الماعون، كيف ذمهم الله، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة، وأن لا يشتغل، جاء حتى في الدعاء: لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة. فالإنسان ما يشغلش شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها، والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة. والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، مش منها، بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا، يجيهم السكينة ويجيهم الراحة ويجيهم الاطمئنان وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداة بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات. فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث قالت عندي أقاربي يعني بنات عمي، أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا، وهذا تصير في العائلات، قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاءت في حديث جاء في حديث صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني أقارب أصلهم ويقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كان نمشي لهم ما فتحوا ليش، ولا سكروا علي الباب، ولا استقبلوني استقبال مش كويس، ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش، حتى بالسلام حتى بالرسالة حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن، يقول هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة، يؤذن ماشي، الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي، إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
2: إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني. وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة. فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتاخد 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية نشريها ورقة بيضة بقرش، ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000، هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
3: خلاص
4: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
3: نعم،
4: والمصارف للمصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
4: الآن اللي خذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغير له،
3: محصل واحد مرتشي
4: بيدخله له يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أنا متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى بعشرين في المية، مش بسبعين في المية. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات بمية ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
3: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من ثمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي اثنين سنت، فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
3: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمية ألف ولا سبعمية ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود، ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
3: يعني على الفساد. يعني
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد.
3: نعم.
4: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم، سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين تدافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه، سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم، فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين. والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله، إن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين لما يأخذ الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها. لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأوا كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك، الذكرى بالله سبحانه وتعالى والذكرى بالدار الآخرة والذكرى بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، رأوا لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا رأوا ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
6: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول

غرب شوي عليه كراه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوها بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الإرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع شيء من تهور أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته على فتوته على قوته على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها

0: تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16/12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة ما دام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16/12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول أنهم شيعة، قال رغم أنما ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
5: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحني الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم، قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش. يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا، هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف، هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا، يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد، سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل، ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شني، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لا قتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حنيمة؟ كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
7: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: سؤاله الثاني قال حسب كلامه يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
0: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها للفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستند إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات، يعني أصبح أعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحارب الدعاة وحارب المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية شرعية دولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مثل التكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام به الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين تحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكمكم وكل شيء يبوك هذا أمر لا يجوز ولا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم يعني.
8: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به الزوج هذا الظالم حرام عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه ما تقول لها عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا ما يصح الشرع هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة لا لأنها طلب الطلاق لسبب فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منها هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
4: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل الطلاق هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
9: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
4: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد خوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. رأوا بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
0: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال أني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قال أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس ذره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
8: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لأني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء، لأن أرى للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية، فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
4: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
9: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا، لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
8: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك، فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقول والله كنا نبو منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية، فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منه دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
0: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه، عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث، فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف، هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردية، هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها، تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عور. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات

عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات

عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

بربك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين.
3: باب بيان جواز الشرب قائمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري.

ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 40 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن أحكام الصلاة، وبعد أن تناولنا في حلقات الماضية مندوبات الصلاة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن مكروهاتها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تعوذ وبسملة بفرض. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن مكروهات الصلاة، وبدأها بالمكروه الأول وهو التعوذ والبسملة في الفريضة. أما في النافلة فهي جائز، وحتى في الفريضة بالنسبة للبسملة من فعلها خروجا من الخلاف فإنها لا تكره. وكما ذكرنا فيما مضى ما روي عن الإمام المازري رحمة الله عليه أنه كان يبسمل سرا في الفريضة، جهرا أو سرا يبسمل فيها سرا، فسئل عن ذلك فقال: إني نظرت في مذهب الشافعي فوجدتهم على قول واحد أن من لم يبسمل فصلاته باطلة، ونظرت في مذهب مالك فوجدتهم على قول واحد أن من بسمل فصلاته ليست باطلة. فلهذا كان رحمه الله يعني يبسمل خروجا من الخلاف. فعندنا في المشهور كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه أنها مكروهة في الفرض لا في النافلة، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض، وخصوصا موضوع البسملة يعني الأفضل والأولى أن تفعل خروجا من الخلاف، يعني أن يبسمل المصلي سرا، وهو في ذلك على مذهب مالك، لأن من الأصول المقررة عندنا هو الخروج من الخلاف، حتى تكون عبادتي صحيحة على كل مذاهب أهل العلم أولى. ويعني من عز عليه دينه تورع يعني، فلهذا الخروج من الخلاف محبذ. وبالنسبة للاستعاذة يعني وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الاستفتاح، وهما يعني الاستعاذة والاستفتاح كما سيأتي دعاء قبل القراءة في مشهور المذهب مكروها. وبعض علماء المذهب نصوا على عدم كراهة ذلك لمن فعل ذلك استنانا بالنسبة لدعاء الاستفتاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستعاذة. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام.
1: نعم، بالنسبة للدعاء قبل القراءة نعم في مشهور المذهب مكروه عندنا، ويعني من الأدلة التي استدلوا بها حديث المسيء صلاته، وأنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى بسرعة في المسجد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتان أو ثلاثة. فقال له في الأخيرة: والذي بعثك في الحق لا أحسن غيرها. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى نهاية الحديث. فلم يذكر له استفتاح، ومن استحبه يعني للأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ثلاثا، الله أكبر يقوله أيضا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أدعية أخرى، ومنها يعني في النافلة وقيام الليل منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يستفتح في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق، والجنة حق حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فإذا في مشهور المذهب عندنا بداية التعود والبسملة كلاهما مكروهان في الفريضة، في النافلة يجوزان، ومن فعلهما أو خصوصا البسملة فعلها خروجا من الخلاف فلا يكره ذلك. وكذلك يعني الدعاء، نعم في مشهور المذهب اللي هو دعاء الاستفتاح مكروه، يستفتح بالقراءة مباشرة، ومع ذلك ذكر بعض علمائنا من فعل ذلك استنانا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فلا حرج. وأثنائها يعني عند القراءة نعم هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وربنا عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا عند قراءة الإمام ليس الوقت وقت دعاء، فيكره الدعاء أثناء قراءة الإمام. وفي الركوع أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري فقمن أن يستجاب لكم. ومعلوم الحديث اللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلهذا كره علماؤنا الدعاء في الركوع، ويعني قالوا موضع الدعاء في السجود، أما الركوع فهو التعظيم لله عز وجل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم قالوا إنما يكره التوسع في الدعاء في الركوع، أما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته في ركوعه وفي سجوده، فعلمه وقل فقال له قل اللهم إني اللهم إلهي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك كما ورد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فلهذا قيد بعض أهل العلم قال ليس كل الدعاء مكروه، وإنما التوسع فيه، أما الدعاء بالمغفرة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يجعل في الركوع. فإذا لا يتوسع المسلم في دعائه في الركوع، وإنما يتوسع في الدعاء في السجود لا في الركوع، ويكثر من تعظيم الله سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم.
0: قال وقبل التشهد.
1: نعم قبل التشهد، سواء التشهد الأول اللي هو التشهد بعد اثنتين أو التشهد الأخير مكروه. الدعاء ليس محلا للدعاء انك انت تدعي قبل ما تقرأ التشهد، سواء التشهد الاول ولا التشهد الثاني. اما بعد التشهد فهو يكره بعد التشهد الاول اللي هو الوسطي، مكروه ايضا. اذا التشهد الاول عندنا يا شيخ او الوسطي هذا يكره الدعاء قبله وبعده، اما التشهد الاخير يكره الدعاء قبله لا بعده، بل هو موضع وموطن من مواطن الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الآخر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فبالنسبة للدعاء بعد التشهد الثاني هذا موضع من مواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة ولا يكره فيها، لكن يكره قبل التشهد أو قبل التشهدين، وبعد التشهد الأول مكروه، وبعد التشهد الأخير لا يكره. نعم
0: هذا ما أشار له المصنف بقوله وقبل التشهد وبعد غير الأخير.
1: نعم.
0: ثم قال وبعد سلام الإمام.
1: نعم هنا يا شيخ لابد أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فالواجب على المقتدي هو الاقتداء بالإمام فلا يسابقه أو يساويه، لأن يعني ورد النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك وقال أما يخشى أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار أو كلاما، هذا معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم زجرا عن من يسابق الإمام. وسيأتي وذكرنا هذا في الفرائض أنه يجب على المؤتم ألا يساوي الإمام ولا يسبقه في موضعين اللي هو تكبيرة الإحرام والسلام، فإن سواه أو سبقه بطلت صلاته. وفي الركوع وفي السجود وفي باقي أفعال الصلاة لو سواه أو سبقه قالوا هذا مكروه عند علمائنا مكروه. طيب إذن لا أسبقه ولا أتأخر عنه، فإذا سلم إمامي وأنا بعد التشهد قعدت ندعي، مجرد ما يسلم الإمام خلاص ما نقعدش أنا بعده نطول. وهذا يعني موطن يحصل من البعض، وكذلك في السجود يحصل كثيرا. يعني أنت في السجود إمامك في السجدة الأولى إمامك كبر للجلوس بين السجدتين، ما تقعدش أنت تدعو في السجود ومتأخر على الائتمام بالإمام. أحيانا يشرع الإمام في السجدة الثانية والمأموم قاعد هو ساجد، فإذا كما يقال الحسنة بين السيئتين، أنا كمأموم مطالب بعدم مساواتي أو مسابقة الإمام ولا التأخر عنه كثيرا، ولو كان ذلك بالدعاء في السجود أو الدعاء في التشهد. إذن يكره بعد أن يسلم إمامي يعني أن أكون أنا مشتغلا بالدعاء ولا أسلم، المطلوب مني طالما إمامي قد سلم ينبغي أن أسلم. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهر به وبالتشهد.
1: نعم، من المكروهات أن يجهر المصلي بالدعاء في سجودك في بعد السلام مكروه، وكذلك الجهر بالتشهد، وهذا يحصل من البعض، فينبغي عدم الجهر، إنما يكون الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد وكذا كلها تكون سرا لا يكون جهرا، فمن جهر بهذا فهو قد فعل مكروها. ومعلوم عندنا أن المكروه أن المكروه ما يثاب على فعله، عفوا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على المكروهات: وترك سنة خفيفة.
1: نعم، من المكروهات ترك سنة خفيفة، فمثلا عندنا التكبير الانتقال والتسميع هي هذا من السنن، ومن السنن الخفيفة الواحدة لا يسجد لها، فلو واحد تعمد ترك واحد ولو تركها سهوا نقول له ما عليك السجود، ترك تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال نقول له لا كرهة في حقك لأنها رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه ولا سجود عليه. لكن من تعمد ترك تكبيرة واحدة أو ترك تسبيح يعني تسميعة ترك تسميعة واحدة فهذا نقول له أنت أراك ارتكبت مكروه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسورة في أخيرتيه.
1: نعم، من المكروه أيضا في مذهبنا أن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الأخيرة في المغرب، أن يقرأ في تلك الركعات التي هي يشرع فيها أن يقرأ المصلي بالفاتحة فقط، أن يزيد معها سورة. لو زاد معها سورة، طبعا عندنا من القواعد المقررة يا شيخ في المذهب أنه لا يسجد للزيادة القولية إلا الفاتحة فقط، كل زيادة قولية عندنا سواء كانت يعني عمدا أم يعني كانت سهوا فإنه لا يسجد لها إلا الفاتحة. لو تكررت عندنا وقرأت قرأها المصلي مرتين فإنه يسجد لها، أما باقي الزيادات فلا يسجد لها. فلو قرأ المصلي في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة والسورة نقول له أنت درت مكروه لكن لا يترتب عليك سجود. نعم.
0: قال: والتصفيق لحاجة والشأن التسبيح.
1: نعم، هذا هو مشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني من علمائنا من اختار أن المرأة تصفق ويسبح الرجال. طبعا عندنا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وقال إنما التصفيق للنساء، فعند علمائنا قالوا المقصود بإنما التصفيق للنساء ليس معنى ذلك أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فلتصفق. لا، هي أيضا تسبح، قال يسبح الرجل وتسبح المرأة كذلك. وإنما التصفيق للنساء المقصود به أنه من عادتهن وشأنهن، فينبغي على المصلي ألا يفعله. ولكن يعني عندنا بعض الروايات، ولهذا نجد ابن عبد البر من علمائنا اختار أن المرأة إذا ناب إمامها شيء في صلاته فإنها تصفق له، لأنه ورد في رواية فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء. لهذا قلنا قال بها طائفة من علمائنا وقال بها طائفة من أهل العلم، فقالوا في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء. لكن في مشهور المذهب عندنا التسبيح للرجال والنساء معا، فلا تصفق المرأة في الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر مكروهات الصلاة شرع في بيان مبطلاتها فقال: وبطلت برفضها.
1: نعم، من مبطلات الصلاة الرفض. وسبق عند حديثنا عن فرائض الصلاة يا شيخ، عندما تحدث عن النية المصنف رحمه الله قال: ولا يضر عزوبها، عزوب النية لا يضر ذهابها وكذا وغيابها عن الذهن، لا يضر الصلاة، لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن رفضها مبطل. ذكر وهنا ذكرها في المبطلات. فإذا إذا رفض المصلي النية وقال ما صار ليش، خلاص ما نش مصلي، في الأول كان ناوي يصلي الظهر أو العصر أو غيره من الصلوات فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك في أثناء صلاته رفض هذه النية وقال لا ما صارش مش مصلي، يعني هذا الكلام فقط أنا أشرحه الآن وأقوله، وإلا فالنية محلها القلب والقصد، يعني هو عزم على شيء منها، إذا عزم فإنها تبطل صلاته، الصلاة تبطل برفض النية. نعم،
0: قال: وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي.
1: نعم، عندنا بتعمد ترك ركن، هذا الركن إذا ترك سواء أكان قوليا أم فعليا، لأن عندنا سبق وأن ذكرنا الضابط يا شيخ أن أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، هذه أركان وواجبات، والباقي يعني منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنة خفيفة ومنها ما هو مندوب بالنسبة للأقوال. وبالنسبة لأفعال الصلاة الضابط قال: كل أفعال الصلاة فرائض وواجبات إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن مع السلام. فهنا المصنف يذكر لنا المبطلات فقال: وبتعمد ترك ركن، هذا الركن سواء أكان قوليا أم فعليا، الأركان الثلاثة التي ذكرناها أو الواجبات الثلاثة القولية اللي هي الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام، إذا ترك تعمد ترك واحدة منها فإنها تبطل صلاته. وكذلك إذا تعمد ترك ركن يعني فعلي، إذا تعمد ترك الركن سواء أكان فعليا أم قوليا تبطل به الصلاة. وبعد ذلك قال: وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي، إذا أما الزيادة فإن الصلاة لا تبطل إلا إذا تعمد زيادة ركن فعلي. أما إذا تعمد زيادة ركن قولي يعني الفاتحة لو قرأها يترتب عليه سجود، تعمد أنه يقرأها مرتين في ركعة واحدة، هذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي، وباقي الزيادات القولية ما يترتبش عليها هي السجود أصلا كما ذكرنا في الضابط الماضي. وتكبيرة الإحرام لو كبر وبعد ذلك كبر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة أخرى، فهذه الزيادة قولية لا يسجد لها أصلا. والسلام إذا سلم وكرر سلم مرة ثانية مثلا، فنقولوا له هذا سلام خارج الصلاة أصلا. فإذا الزيادة يعني تتعلق بزيادة الركن الفعلي لا بزيادة الركن القولي، هي المبطلة للصلاة، يعني زاد ركعة زاد سجدة، فهذا نقول له، بل ولو زاد تشهدا عمدا ليس سهوا، بعد الركعة الأولى دار تشهد اجلس وتشهد، هذا ليس ركن ولكن جلوس والتشهد وكذا وعمدا، فهذا تبطل كما ذكر ذلك الدردير في شرحه، قال تبطل الصلاة حتى إذا تعمد زيادة التشهد. طبعا لو هو سهوا جلس بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة للتشهد نقول له عليك السجود بعدي للزيادة، في حالة السهو حتى إذا زاد ركنا فعليا سهوا فهذا يترتب عليه السجود، لكن نتكلم في حالة التعمد، إذا تعمد زيادة ركن فعلي فإنه يترتب عليه السجود، يترتب عليه بطلان الصلاة. نعم
0: نعم بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها.
1: نعم.
0: وإلا فبكثيره.
1: نعم، يتكلم الشيخ هنا لازال في مسألة التعمد، نتكلم عن التعمد. الأكل والشرب إذا كان عمدا فإنه تبطل به الصلاة، وإذا كان سهوا فلا تبطل به الصلاة. الأكل والشرب إذا لم يكن كثيرا سهوا حصل في الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه عندما عدد المبطلات قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وسجدة قيء وذكر الفرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. فعدد الفرائض، عفوا عدد المبطلات، ومن المبطلات تعمد الأكل والشرب، من المبطلات تعمد الأكل والشرب. إذن السهو لو حصل هذا سهوا ولم يكن كثيرا فلا تبطل به الصلاة. وبالنسبة للكلام، الكلام إذا كان سهوا أيضا لا تبطل به الصلاة ويترتب عليه السجود بعده، لأن مع أنه ليس من جنس الصلاة، وكذلك الأكل والشرب يترتب عليه السجود بعده لجبر الصلاة، وهي زيادة ليست من جنس الصلاة ويترتب عليها السجود بعده. لكن لو كان عمدا الكلام نقول هل هو لإصلاح الصلاة أم ليس لإصلاحه؟ إن كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل باليسير منه، يعني الذي هو للحاجة. مثلا إمامي قام للركعة الخامسة، سبحت له سبحان الله لم يرجع، فقلت له هذه ركعة خامسة. الكلام هذا مش نفتح ميعاد طبعا يا شيخ نقعد نهدرز ونطول الكلام ونستدل، لا لا مش محله. لو طولت الكلام وكثرت راي بتبطل صلاة، ولهذا قال وإلا فبكثيره، يعني لو أنا تعمدت. إذن السهو الكلام سهوان لا يبطل الصلاة وإنما يترتب عليه السجود. وباي عمدا، عمدا نقول إما أن يكون لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها. فإن كان لغير إصلاح الصلاة تعمدت الكلام وليس لإصلاح الصلاة، ولو سألني شخص في الخارج هل ستذهب إلى كذا قلت نعم أو قلت لا، هذه الكلمة
0: تبطل الصلاة،
1: تبطل الصلاة طالما تعمدت أنا، ولو قلتها أنا سهوا ما تبطلش الصلاة. طيب إذن إذا كانت للإصلاح قلنا إذا تعمد إما أن يكون للإصلاح أو لغير الإصلاح، إذا كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل على ألا يكون الكلام كثير بغرض يعني يكفي الحاجة التي نجبر بها صلاتنا أو ننبه الإمام على هذه الزيادة أو كذا. والدليل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عندما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين في صلاة رباعية، صلاة الظهر أو العصر، وقام من مجلسه أو من مكانه صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فكلمه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لا هذا ولا ذاك، وهو في ظنه صلى الله عليه وسلم أنها لم تقصر ولم ينسى، يعني كونها لم تقصر هذا نعم هي لم تقصر الصلاة، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى صلاة كاملة. فقال له كرر، هذا كله قاعدين في الصلاة هم، كرر وقال له بل حصل بعض ذلك يا رسول الله. وكان في القوم أبو بكر وعمر، وعمر وهابا رضي الله عنهما أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم هذا كله في الصلاة يا شيخ. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع لمكانه وكبر وأكمل صلاته، وبعد أن سلم سجد سجدتين بعد السلام. وهذا يعني يدلنا على أن الحديث في الصلاة لغرض إصلاحها لا يبطلها. إذن تعمد الكلام يا شيخ إما للإصلاح أو لغير الإصلاح، إن كان لغير الإصلاح كثير أو قليل يبطل، وإن كان للإصلاح القليل لا يبطل والكثير يبطل. هو الذي يبطل.
0: نعم. نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على مبطلات الصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال.
1: نعم، الذي ينبغي على من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبني على ما استيقن، وهذا حكم غير المستنكح طبعا، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. فإذا أنا شككت لم أدري هل هذه الركعة التي أنا فيها ثالثة أم رابعة، ما الواجب في حقي وأنا لست مستنكحا؟ والمستنكح كثير الشك الذي يأتيه الشك يوميا، ولو في اليوم كل يوم مرة. يعني في هذه الحالة الواجب علي وأنا لست مستنكحا أن أقوم لركعة رابعة. فإذا أنا سلمت في حالة أني شاك هل تمت الصلاة، هل هذه رابعة أم ثالثة، قالوا تبطل الصلاة، حتى ولو تبين لي بعد ذلك أني قد صليت صلاة كاملة. إذن في حالة الشك، وأولى إن أنا ظننت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت، وأولى إن أنا تيقنت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت. فإذن إذا سلمت في حالة اليقين أن صلاتي لم تكتمل، أو في حالة الظن الغالب، أو في حالة الشك سلمت وأنا أشك أن صلاتي اكتملت أم لم تكتمل، قالوا في هاته الحالات الثلاث الصلاة تبطل. وهذا معناه المصنف بقوله: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال. يعني لما أنا شاك حتى بعتالي تبين لي أن صلاتي تامة، قالوا صلاتي تبطل. إذن في حالة الشك ينبغي ألا تسلم، بل تبني على ما استيقنت.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحصول ناقض من نواقض الوضوء التي سبق وأن يعني ذكرناها وتناولناها بالشرح، وجمعها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مديو، سكر وإغماء جنون وديو، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. متى ما حصل ناقض من هذه النواقض في الصلاة فإن الصلاة تبطل. لكن قالوا طبعا عندنا يعني قسمناها فيما مضى كما قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: أحداث، والحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، يعني البول والريح والغائط وكذا، هذه التي هي خارج من إحدى السبيلين. وعندنا سبب الحدث وهو زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو كذا، زوال العقل. وعندنا الناقض الآخر اللي هو ليس حدث ولا سبب حدث، اللي هو الشك في الحدث. قالوا إذا حصل حدث أو سبب حدث فهذا خلاص بطلت الصلاة، لكن إذا حصل شك في الحدث فقالوا هذا يكمل صلاته، وبعد ذلك ينظر. إذا تبين له أنه على طهارة وأنه لم يحصل منه ناقض فهذا صلاته صحيحة، وإذا تبين له خلاف ذلك فينبغي أن يعيد الصلاة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكشف عورة مغلظة.
1: نعم، عندنا من شروط صحة الصلاة يا شيخ أربعة: هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث. ثلاثة منها واجبة بالذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وواحد منها وهو طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل أو ما ينوب عنهما وهو التيمم، طهارة الحدث واجبة مطلقة. فبالنسبة لكشف العورة المغلظة، طبعا العورة قسمها علماؤنا إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فبالنسبة للرجل، العورة المغلظة هي السوأتان، وما بين السرة والركبة، السرة والركبة على المشهور ليستا من العورة، وإنما ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هذا عورة مخففة، وما يعني أعلى السرة وأسفل من الركبة فهذا ليس من العورة. إذن عندنا العورة المخففة هي غير ما بين السرة والركبة غير السوأتان، ونفس السوأتين عورة مغلظة. فإذا انكشف من الرجل الفخذ هذا عورة مخففة يا شيخ، هذا يعيد في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت لا يعيد. وكذلك المرأة، المرأة العورة المغلظة ما بين السرة والركبة، نتكلم عن الصلاة، وغير ذلك عورة مخففة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: وما عدا وجهي وكفي الحر يجب ستره كما في العورة، غير الوجه والكفين، احكي على العورة المغلظة والمخففة كلها يعني هنا. قال يجب ستره كما في العورة، قال لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. يعني المرأة عرفنا العورة المغلظة اللي هي من السرة إلى الركبة، وغير ذلك في الصلاة تعتبر عورة مخففة. فإذا انكشف طرف من أطرافها أو شعرها مثلا أو صدر أو رجل أو كذا، هذه نقولولها إذا كان وقت الصلاة لم يخرج مندوب أن تعيدي وتصلي الصلاة، يعني تستر العورة وتصلي الصلاة. وإذا خرج وقتها فلا يجب عليك الإعادة. أما إذا انكشف شيء من العورة المغلظة عند المرأة أو شيء من العورة المغلظة عند الرجل فإنه يعيد في الوقت وخارج الوقت، يعيد في الوقت وخارج الوقت، اللهم إلا في حالة العجز عن ستر العورة أو عدم العلم، لأن كما ذكرنا يعني عندنا طهارة الخبث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. فإذا كان عاجزا عن الستر أو غير عالم بها فنقول له صلاتك لا تبطل حتى ولو كانت العورة المغلظة. واضح يا شيخ؟
0: واضح شيخ. إن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
1: نعم، النجاسة يا شيخ طبعا نتكلم عليه، نجاسة إما تكون رطبة يعني حتى بأنها مثلا دم بول أجلكم الله أو كذا سقطت على المصلي وهو في صلاته، أو أن تكون نجاسة يابسة واستقرت. أما إذا نجاسة يابسة سقطت على المصلي ولم تستقر عليه فهذه لا تبطل الصلاة. التي تبطل الصلاة هي التي إن كانت يابسة استقرت عليه أو كانت رطبة. وبالنسبة للدم إذا كانت رطبة وهي دم عندنا ينبغي أن تكون أكثر مما يعفى عنه، لأن عندنا ما كان في حجم الدرهم البغلي فأقل نقوله 50 قرص مثلا تو عندنا أو كذا، المعدنية هذه معفو عنها، ما زاد عنها غير معفو عنها. طيب النجاسة أيضا نفس الشيء شيخ، يعني تبطل الصلاة بشروط، اللي هو إذا كان عالما بها وكان عنده ما يزيل به النجاسة، وأيضا بالإضافة إلى اتسع الوقت. أما إذا كان في الوقت ضيق أو لم يعلم بها أو يعني لم يوجد عنده ما يزيل بها فلا تبطل صلاته، لأن كما ذكرنا طهارة الخبث، ما هي طهارة الخبث؟ هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، وهي كستر العورة واستقبال القبلة، واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. قال ابن عاشرين رحمة الله عليه: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبفتح على غير الإمام.
1: نعم، الفتح على الإمام طبعا بضوابط لا بأس به، لا يبطل الصلاة، ولكن الفتح على غير الإمام يعني شخص يصلي في الظهر مثلا وفي شخص آخر يصلي في صلاة أخرى أو خارج الصلاة يقرأ القرآن أخطأ، فأنا قعدت نصلح له، مثلا أنا كنت في صلاة وشخص بجانبي يقرأ في صلاة أو في غير صلاة وسمعت أخطأ ففتحت عليه، قالوا هنا تبطل صلاتي. إذن فتحي أو تصحيحي لقراءة إمامي في الفاتحة أو في غيرها، في الفرض أو في غيره، لا يبطل صلاتي. أما فتحي على غير الإمام فهذا يبطل الصلاة.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على مبطلات الصلاة وبقهقهة.
1: القهقهة يا شيخ هي الضحك بصوت، هذه الضحك. أما مجرد يعني تغير ملامح الوجه، يعني الابتسامة، هذه لا تبطل الصلاة. الابتسامة خصوصا قليلة منها لا تبطل الصلاة، لكن الذي يبطل الصلاة هو القهقهة. والقهقهة هو يعني هو الضحك بصوت، يعني صدر منه ضحك مع وجود الصوت، فهذا مبطل من مبطلات الصلاة. من حصلت منه القهقهة في أثناء الصلاة فصلاته بطلت أو بطلت. نعم.
0: ثم قال
1: ولا يبطل وضوءه، خلافا لقول بعض أهل العلم عند علماء الحنفية يبطل الوضوء أيضا عندهم
0: بالقهقهة
1: في الصلاة. نعم، القهقهة في الصلاة مبطلة للوضوء أيضا. نعم.
0: ثم قال وبكثير فعل ولو سهوى كسلام مع أكل أو شرب ولو قل.
1: نعم، المبطل الثاني عشر مما ذكره المصنف اللي هو بكثير فعل ولو سهوا، سواء كان هذا حكا للجسد أو عبث باللحية أو وضع رداء على الكتف، إذا القليل من هذه الأفعال لا يبطل الصلاة، أما الكثير منها فهو مبطل للصلاة. وقالوا الفاصل بين الكثير والقليل من هذه الأفعال هو العرف، وهو يعني أنت إن نظرت إلى هذا الشخص هل يدل على أنها في الصلاة؟ إذا كان يتحرك كثيرا وكأنه ليس في صلاة فهذه الأفعال كثرتها تبطل الصلاة، أما إن كانت قليلة تحصل أحيانا فلا تبطل الصلاة. هذا بالنسبة للأفعال سواء كانت عمدا أم سهوا، كثرتها يبطل وقليلها لا يبطل. قال كسلام مع أكل أو شرب ولو قل، يتكلم على السهو توي شيخنا. سبق أن ذكرنا تعمد السلام حتى لمن شك في صلاته هل انتهت أم لا، قلنا هذا مبطل لها. فأولى من تيقن أو ظن أن صلاته لم تكتمل وتعمد السلام فهذا تبطل صلاته. نتكلم الآن عن السهو. السهو سهو السلام، من سلم سهوا، لو السهو فقط اقتصر على السلام لا بأس، يعني كما سبق في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين سهوا ورجع إلى صلاته وأكمل. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. فمن سلم سهوا، أن سلمت من اثنتين ونبهوني قالوا لي يا إمام كذا كلموني أو كذا، فما فيش باس أني نرجع لصلاتي ونكبر نحرم لأنني سلمت خرجت منها، فينبغي أن أحرم وأكمل بقية صلاتي وأسجد سجدتين بعد السلام. هذا إذا كان السلام لوحده، لكن إذا اجتمع مع سلام أكل وشرب، سبق أن ذكرنا تعمد الأكل والشرب مبطل للصلاة، لكن سهو الأكل والشرب ليس مبطلا للصلاة. فإذا اجتمع سلام سهو بسلام وسهو بأكل أو بشرب، متى ما اجتمع واحد من اثنين من هذه الثلاثة على المعتمد في المذهب، يعني الحاصل في المذهب اجتماع الثلاثة، لو اجتمعت الثلاثة أنا سهوت فسلمت سهوا وأكلت سهوا وشربت سهوا صلاتي تبطل. لو سهوت بواحد منها غير مبطل اتفاقا أيضا، لو سهوت بواحد منها وما كانش كثير غير مبطل، ولو اجتمعت كلها مبطل، وطبعا ينجبر بالسجود السهو. وإذا حصل اثنان من هذه، حصل مني اثنان سهوا، فهذا المسألة فيها خلاف، والأظهر البطلان، هذا ما ذكره المصنف في هذا. إذن عندنا السهو واحدة منها غير مبطل لكن تنجبر بالسجود، سهوت فأكلت، سهوت فشربت، سهوت فسلمت، قالوا هذه تنجبر بالسجود. وإذا سهوت ففعلت هذه الثلاثة سهوا، هذه تبطل عند الجميع. سهوت ففعلت اثنين من هذه الثلاثة، المسألة فيها خلاف، والأظهر كما ذكره المصنف الشيخ الدبدير رحمة الله عليه، الأظهر البطلان، إذا اجتمع من هذه الثلاثة اثنان،
0: خصوصا إذا كان أحدهما السلام يعني.
1: نعم، من باب أولى. نعم.
0: طيب شيخنا، في مسألة الأكل والشرب، يعني سواء كان الأكل والشرب قبل السلام أم بعده، يعني سواء ولا فيها ولا قصدهم يكونوا بعد السلام؟
1: كيف بعد السلام؟ لا، ما فيش حتى بعد السلام،
0: سواء
1: طالما هو السلام ليس في محله، ما فيش فرق، لأنني قاعد في صلاة، ما اكتملتش صلاتي، سواء سلمت، مثلا سلمت من الاثنتين وظننت أن يعني سهوا نحسب روحي تميت الصلاة، بعد ذلك تبين أن صلاتي لم تكتمل، وأنا جنبي شيشة مية ولا حاجة شربت، وفي ظني أني أنا تميت الصلاة، بعد ذلك نبهوني وصار نقاش، قالوا لي لا ما تمتش الصلاة، فقمت وأتيت بما هنا يأتي، اجتمع في صلاتي يا شيخ ماذا؟
0: شرب وسلام،
1: وسلام سهوا. فعلى المسألة فيها خلاف في المذهب عندنا، لكن الذي يعني الأظهر كما ذكر المصنف البطلان.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبمشغل عن فرض.
1: نعم، إذا حصل لي ما يشغلني عن الركوع والسجود، سواء أكان هذا الذي منعني أو شغلني عن الإتيان بالفرائض، غثيان، دوخة شوية أو شيء من هذا، أو شدة حقن، يعني من يدفع الأخبتين، طبعا لو كان يسيرا هذا فيه كراهة، لو كان كثيرا بحيث أني لا أستطيع الإتيان بالأركان، فهنا تصل الصلاة إلى، يعني هذا مبطل من مبطلات الصلاة. إذن إذا حصل لي غثيان أو شدة حقن أو وضع شيء في الفم ما استطعت معه القراءة، هنا ما الحكم، حكم صلاتي؟ قالوا إذا حصل لي شيء يشغلني عن الإتيان بفرض من فرائض الصلاة فإن صلاتي تبطل. نعم، ومشغلين عن فرض،
0: مانع يعني عن أداء الفرض. نعم،
1: مانع من عن أداء
0: عن الفرض،
1: فرض من فرائض
0: الصلاة. نعم. قال: وأعاد في سنة بوقت ضروري.
1: لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، في هذه الحالة أطالب بالإعادة في وقت، في في في في, في الوقت، يعني حتى مش الاختياري، حتى للضروري، وهو مثلا في الظهرين الى يعني من اصفرار بالنسبه للظهر، من اذان العصر الى قبيل المغرب بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا وقت ضروري للظهر، وبالنسبه للعصر من اصفرار الشمس الى الغروب، وبالنسبه للمغرب طبعا عندنا فيه قولان، الاختياري عندنا قول أنه لا يمتد وهو أداؤها بتحصيل شروطها، والاختيار والضروري يبدأ بعد ذلك إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات للعشاء، وبالنسبة لضروري العشاء يعني يبدأ من منتصف الليل إلى قبيل الفجر، والاختياري طبعا من غياب الشفق اللي هو أذان العشاء. فإذن إذا حصل لي مشغل عن فرض من الفرائض فهذه صلاتي تبطل، وإذا حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة فإنه ينبغي علي، طبعا هذه السنة إن كانت خفيفة، الأمر فيها خفيف ولا يتطلب سجود ولا شيء، وإن كانت مؤكدة، نتكلم عن السنة المؤكدة، فهذه هي التي أطالب بإعادة الصلاة طالما لم يخرج وقتها الضروري، فإذا خرج وقتها لا أطالب بالإعادة.
0: نعم. ثم قال رحمه الله
1: وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال: وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى.
1: نعم، إذا لأن عندنا شيخ ترتيب الفوائد، أو ترتيب عندنا ترتيب الفوائد وعندنا ترتيب مشتركتي الوقت، ترتيب مشتركتي الوقت واجب شرط طالما لم يخرج وقتهما، أما ترتيب الفوائد فإن كانت 5، الفوائد 5 مع الصلاة الحاضرة يجب علي، أو 6 على قول في المذهب، يعني الصلاة الحاضرة هذه 6 أو 5،
0: يعني الفوائد تكون يسيرة،
1: إذا كانت يسيرة فواجب علي الترتيب، ولكنه ليس شرط في صحة الصلاة التي تليها، واجب غير شرط، أما مشتركتي الوقت فترتيبهما واجب شرط. فمثلا أنا لم أصلي الظهر وتذكرت نسيت هذا، تذكرت في صلاة العصر، هنا تبطل صلاة العصر، تبطل صلاة العصر، فيجب علي أن أخرج مثلا إن كنت وحدي واضح هذا أنصرف منها بسلام أو بركعتين أو كذا وأصلي الظهر وبعد ذلك أصلي العصر، فإذا تبطل الصلاة إذا مشتركت الوقت، أو تذكرت المغرب وأنا في صلاة العشاء ولم يخرج وقتهما، لو خرج وقتهما لكان الأمر يختلف عن هذا، بخلاف لو أنا مش مصلي العصر يا شيخ وتذكرت هذا في المغرب، العصر والمغرب ليست مشتركتي وقت، فلهذا لا تبطل صلاة المغرب. صحيح أنه واجب ترتيبهما لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة الثانية، فلهذا يختلف الأمر بين مشتركتي الوقت وغير مشتركتي الوقت. ولهذا قال المصنف وبذكر أولى الحاضرتين، لابد يكون وقتهم مخرجش ولو قاعد الضروري، يعني أولى الحاضرتين في الأخرى يتكلم عن مشتركتي الوقت. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وبزيادة أربع ركعات سهوى كركعتين في الثنائية أو الوتر.
1: نعم أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة بقوله وسهو زيد المثلي، وسهو زيد المثلي لما يذكر في مبطلات الصلاة. الصلاة الرباعية لو سهوا زدت ركعة ما فيش بس السجود سهو تنجبر الصلاة، سهوا سهوا زدت ركعتين تنجبر بالسجود، سهوا زدت ثلاث ركعات هي ظهر أو عصر أو عشاء تنجبر بالسجود، سهوا زدت أربع ركعات يقول لك تبطل الصلاة. لما الرباعية تسهى وتزيد مثلها تصليها ثمانية تبطل صلاتك، وكذلك المغرب إذا زدت أربعة المغرب زدتها أربعة حتى هي تبطل، أو الصبح الصبح زدتها اثنين مثلها، يعني لو زدت ركعة ما تبطلش الصبح سهوا، زدت ركعتين سهوا نقول لك تبطل الصلاة. فهذا هو معناه المصنف بقوله وبزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر. الوتر كذلك إذا سهوت فزدت ركعة واحدة ما يبطلش الوتر، لكن سهوت فزدت ركعتين عليه هنا يبطل الوتر أيضا. هذا إن كنت يعني أردت نويت أن توتر بواحدة، أما من نوى أن يوتر بثلاث لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصده ونواه في الأول فلا يبطل وتره، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع صلى الله عليه وسلم. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة.
1: نعم هنا المسبوق عندما يعني يكون على إمامه السجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي أو سجود بعدي، فإن كان على إمامه سجودا قبليا وهو أدرك معها ركعة بسجدتيها يسجد معه، وإذا كان على إمامه سجودا بعديا فإنه إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بما عليه من مما فاته من صلاة وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم ويجيب سجدتين بعد السلام. ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. هنا نأتي للبطلان. إذن متى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا كنت مسبوقا ولم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتيها وسجدت السجود القبلي معه، أنا أتيت وهو في السجدة الأخيرة أو في أدركت بعد ما رفع من ركوع الركعة الأخيرة خلاص لم أدرك ركعة بسجدتيها وهو عليه سجود قبلي ما نسجدش معه، انتظره إلى أن يسلم، فإذا سلم قمت وأتيت بصلاتي كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتيها. فإذا قال المصنف وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي، إذا وكذلك كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، احنا تكلمنا على المسألة هذه اللي هي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، إذا أنا متى أسجد سجود القبلي مع إمامي؟ إذا أدركت ركعة بسجدتيها. إذا أنا لم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتيها فينبغي علي ألا أسجد، فإن سجدت تبطل صلاتي، باهي هذه واحدة. والمسألة الأخرى اللي أشار إليها المصنف اللي هي السجود البعدي، قلنا ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، وبعديا قضى بعد السلام، إذا كان على إمامي سجودا بعديا فينبغي علي ألا أسجده معه لما يسلم هو، نوضا نجيب شنفاتني من صلاتي وبعتالي ندير التشهد ونسلم ونجيب السجود البعدي بعتالي،
0: سواء أنني أدركت معه ركعة أم لا.
1: السجود البعدي؟
0: نعم.
1: لا لا أتي به، لو من لم يحصل ركعة لا يسجد يا شيخ حتى سجود بعدي، لكن سجود بعدي أمره قريب، طالما أنا لم أسجده معه وتركته إلى نهاية الصلاة بيكون خارج الصلاة، ما يبطلش صلاتي. أنا أطالب بالإتيان به إذا أنا أدركت معه ركعة بسجدتيها، ولا أطالب بالإتيان به إذا لم أدرك ركعة بسجدتيها. لكن أمتى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا الإمام عليه سجود بعدي، سواء أنا أدركت معه ركعة بسجدتيها أم لم أدرك. أيوة. وسجدت معه، هنا المشكلة إني أنا لو سجدت معه هذا هنا البطلان، حتى ولو أدركت معه ركعة بسجدتيها. نعم. طبعا هذا على مذهب مالك، طبعا عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن المسبوق يسجد مع الإمام السجود مطلقا، سواء أكان سجودا بعديا أم قبليا،
0: أدرك أم لم يدرك ركعة.
1: لا دعك من أدرك أم لم يدرك، لا مسألة يعني أن عندنا السجود البعدي لا يسجد مع الإمام، إحنا يسجد بعد ما يكمل صلاته. أما عند الحنابلة فقالوا المسبوق إذا أدرك ركعة بسجدتيها فإنه يسجد مع إمامه، ما ينضش يجيب اللي فاته، سواء كان على إمامه سجودا قبليا أم بعديا. لكن عندنا لا، إذا كان بعديا فلا يسجد معه، حتى في حال أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيه فإنه يقوم ويأتي بما فاته من صلاته وبعد ذلك يسلم ويأتي بسجدتين بعد السلام.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبسجود وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة.
1: نعم، إذا ترك سنة خفيفة كتكبيرة واحد أو تسميع واحد، طبعا تكبيرتان فأكثر أو كذا يسجد لهم، لكن تكبيرة واحدة لا يسجد لها، أو مندوب من المندوبات كالقنوت في صلاة الصبح، فالقنوت في صلاة الصبح مندوب عندنا لكن لا يسجد له، أو غير ذلك، أو للتسبيح وفي في في الركوع والسجود مندوب عندنا، فمن ترك مندوبا وسجد له قبل السلام تبطل صلاته، من إذا سجد له بعد السلام لا تبطل صلاته. لذلك يعني من ارتبك أو لم يعرف هل الذي تركه سنة خفيفة أم سنة مؤكدة أم مندوب، لعل الأفضل أن يؤخر السلام، أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، لأن ابن عاشر رحمة الله يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فالسجود البعدي إذا كان الموضوع قريب يعني بعد السلام مباشرة وما طالش وما خرجش من المسجد ينوب عن السجود القبلي. فمن شك ولم يدري ولم يعرف حكم المسألة الذي هو فوته، هل هو مندوب أم سنة مؤكدة أم سنة خفيفة، لعله ينصح أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، مع أنه نقص لأن السجود القبلي يدرك مع قرب السلام. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا

0: يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لاش أنا لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول له بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معاه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
1: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام،

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقط مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعه يعني كامل خلاص ما زال إلا أنه يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعتال يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توه يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطن وما يجيبوهم ويصلوا عليهم، نقول لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكر فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
1: لا محمد المسلاتي.
0: مرحبا بك، تفضل.
1: الله يبارك فيك، الله يفضل علينا وعليك. العموم هوني يدي من نفس السؤال وتخريب من جميع المشايخ اللي قالت باتين فيه وبتكلمين عليه، اللي هو نيران. أنا قاعد حيتو حاليا مكلفيك وعندي سكن ونبني حوش ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز علينا الحوش اللوط اللي قاعد فيه تو أنا وصغاري نكتب لبنويتي والحوش الفوقي بنكتب الولد مانيش الحق في الميراث بعدين على أساس إن ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الساح، هل يجوز هذا؟
0: أنت تبي تطلع منا الحوش يا أخ مسلاتي؟
1: لا مانيش طالع، قاعدين بيقعدوا فيه.
0: يعني بتكتبونه وأنت أنت بتقعد فيه معاهم يعني؟
1: إي قاعد قاعد، لكن أنا بكتب الفوقي للولد واللوطي للبنويت وجدانات، يعني مش مشترك، هو الصح لي وجدانات للبنويت.
0: باي تو نجاوبك. حاضر.
1: وانت طيب يا شيخ، وان شاء الله جزاك الجنة.
0: امين واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ايضا من الاسئله اللي وارده للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال ناخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤال يا شيخ نبيل
0: هدوء. ايه تفضلي.
2: بالنسبة عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
0: ايه
2: يعني يقولوا عامة الناس ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
0: يعني بتقولي ان هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه احنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
2: ايوه
0: ماشي. حاضر
2: ماشي، بارك الله.
0: احسن. حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ماليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدرزة معاها أو الحديث معاها أو الخلوة بيها أو يرفعها معاها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس وبالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا راه كل حرام، كل مخالف للشرع، كل لا يجوز، كل فيه تقليد للأجانب وتقليد للكفار وفي بعد عن الدين وفي بعد عن عاداتنا وتقاليدنا. راه هذا ما الفساد اللي هو انتشر، وهذا كلها نتيجة شنو؟ نتيجة الدراما اللي نتفرجوا عليها اللي هي موجودة في بيوتنا وعلى عن طريق شاشات التلفزيون الموجودة، هالمسلسلات المدبلجة والمترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني مسلسلاتنا في الحقيقة الآن يعني كلها مبنية عليه قصة حب تفشل وبالتالي تنجح. وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن فالموضوع راه جد خطير. والمشكلة ان الناس ما ينكروش، لان يحسبوه امر عادي، يحسبوه امر جايز، يحسبوه بالخطبة ان خلاص الخاطب ليه الحق انه يتكلم مع خطيبته. يعني غالب الوقت ويعني مع أمو أول مرة تاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخدوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر. هذا كله غير جايز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راه أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوف المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا ممنوع، هذا لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمع فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم، وإلا حتى يمشي يزورها، وإلا يمشي يأخذها بالسيارة، وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. ياما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره، وبعتالي ما صارش من الخطبة، طلت الخطبة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الله، عبد الغني كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك ومشكور.
0: مرحبا بك أخ يونس. مرحبا
3: بك.
0: الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
3: بارك الله. والله هو قبل أسئلة كذا استكملت الكلام اللي قلته بارك الله فيك. حتى الحكم عمر ما تعالى كانت المسلسلات لها تأثير، كان البطل السيد والمغني هذا هو القدوة في المجتمع اللي يصير في عادة التدخين والمنكرات وتوى تو تغير أسلوب ثاني بأسوأ، هو الاختلاف المدروس يعني بشكل خطير جدا يعني أصبح مغطي بأمور ثانية ولمدات الحوار واللغة الثانية اللي قلت اختلاف كان حقيقة بارك الله فيك على التنبيه. نقطة أنا بس أتكلم عليها الشيخ عبد الغني يعني حتى الناس واجبين ويحنوا للماضي هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني لكن حتى لو نرجعوا لتوا زي ما قلت البنك اللي فيه الناس وكل هذا على مرور الوقت حتى كانت الأمثلة الشعبية تاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني زي بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشرع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كان يقول خير في الواقع وما غزة
0: بارك الله فيكم. آمين. آمين وإياكم أخ يونس، بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معانا الأخ مصباح، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نهارك سعيد مبارك.
0: نهاركم طيب.
4: المستمعين والمشاهدين.
0: آمين.
4: طاقم من قناة الإفتاء.
0: بارك الله فيك.
4: حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
4: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان.
0: يا آمين رب. آمين يا رب.
4: والله يا دكتور أنا نبيك تطرق لي شوية لهيك على المولد هذا في الألعاب هذه اللي النارية واللي يحرقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها ويحولونا في مولد الرسول إلى مولد زي المسيح يعني شبهوا فيه.
0: نعم.
4: هذه المسيح يديروا فيها مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوا الشكايش اللي صغارة ويعطيه فلوس وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتلقاه أولادها يصرفوا بالخمس مية وبالألف جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي
0: نعم نعم.
4: وجهاز واحد. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا أخ مصباح، جزاك الله خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نجيبوا على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه، هو يقول يعني يبي يعطي الاسطح لولده باش يبني عليه وبيدير له هبة لولده، ويقول إن هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته، ويبي يعني ولده ما يورثش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبة. الهبة التنازل يعني لما الإنسان بيتنازل عن أي شيء يملكه، بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم، فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيمدة الواهب قيمدة، ويصبح هذا الموهوب له ان هو يتصرف في هذا او هذه الهبة تصرف الملاك، نقوله بيت مثلا، يعني ما يقدرش اللي قبله يقول له لا ما تبيعاش، لا ما تديراش، لا خوده، لا بعد الموت تتصرف، لا هذا راهو يمنع الحيازة. او الصورة اللي ذكرها الاخ السائل ان هو بيقعد معاهم في الحوش بناته، بيقعد في المكان اللي وهبه، حتى هذا يمنع الحيازة. هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة، ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه، فهذا يعتبر ان الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة، فهذا يجب التنبيه عليه. والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما انت وهبت لفوق وبنيه واعطيت الواحد، حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة، لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب، فهذه النقطة يجب التنبيه عليها، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والبعض يقع في خطأ آخر، وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش في حياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا ولد فلان وهذا البنت فلانة، وبعتالي يموت، لكن بعتالي لما يجوه وبعم يموت ويلقى الوصية، راي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة، ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل. عليكم السلام
5: شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
5: شيخ دكتور، أنا نبي منك معلومة عامة على موضوع البطاقة بتاعت الدولار للمواطنين.
0: إيه.
5: أنا طبعا عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
0: إيه.
5: ولما نمشي طبعا ما عنديش أنا باش نشحن البطاقة، ما عنديش رأس مال. لما نمشي لمكتب الصرافة، أنا لما نبيعنا البطاقة مش هياخد مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخد مني الجواز السفر، وياخد مني السفرة بتاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيرهم ما يقدرش ياخذ مني البطاقه من غيرها مصدر. فهو بيستعمل حسابي، يودع فيه فلوس وبياخذ الدولارات وبيحط، ويعني كاني شاركت انا في الموضوع، فنبي نفهم وين الحرمه في العمليه هذه. بس على الاقل الناس تفهم وتتوعى اكثر يا شيخ.
0: باه حاضر، نجاوبوك ان شاء الله.
5: واضحه الفكره يا شيخ
0: ان شاء الله. حاضر،
5: الله يسترك.
0: امين واياكم ان شاء الله. مع السلامه. الاخ سعد، تفضل يا اخ سعد.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تحية ليك شيخ.
0: مرحبا بك اخ سعد.
6: طيبة هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
0: امين.
6: ونهنيك الشيخ بمجهوداتك في برنامج الديني وطعم الحسنات الشيخ.
0: يا مين
6: بارك ربنا. الله فيك وجزاك الله خير. وأنا معكم إن شاء الله نحيي فيكم في هذا مبارك اليوم.
0: بارك الله فيك.
6: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يا أخ سعد. بارك
6: شكرا
0: الله فيك. وجزاك الله خيرا. طيب الأخت فاطمة قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول وأن وفاته يوم 12 ربيع الأول وبتقول كيف إن هو يحتفل ب المولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي، وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى زي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة، ضعفت الأدلة، قويت الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين، البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم ب عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل إن مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، إذا احتفلت يوم 12 ربيع الأول تقول لي أنت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل. كيف لمسلم أن يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني أحيانا الإنسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه أنه هو على الجادة وعلى الصواب وهو في خطأ، هذا يقع. لكن أن تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. وللعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه يا جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، في صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته، يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد، لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه هو يوم وفاته، هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، ذكرى موت كذا ذكرى موت كذا. ولهذا علينا أيها الكرام أن ننظر فيما يجمعنا وأن نبتعد عن كل ما يفرقنا، وألا نعطي شيئا يعني متاحا تكلم فيه أهل العلم أن نجعله سببا للتفريق. مولده صلى الله عليه وسلم هو مناسبة خير، ولا شك أنه ذكرى عظيمة، ولا شك أنه من أيام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به، وكل ذهب إلى رأي واستند فيه إلى أدلة، فلا نعطي المسألة يعني أكبر من ذلك، ونجعل هذا الموعد أو هذا اليوم هو يوم للتفرقة، هو يوم للخصام، هو يوم للنزاع، كما أيضا علينا ألا نجعل هذا اليوم هو يوم لإظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة. وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية، يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور السيئة في الاحتفال، وكيف ما نعرفوه احنا اللي هو نسموه ليلة المولد، نسموه فيه الموسم احنا عندنا في العادة، زمان كانوا يعني علماءنا ويعني الناس المجوزة الاحتفال كانوا يلتقون في المساجد ويقرؤون سيرة مولده صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته وغزواته ونسبه الشريف وقصة الإسراء والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد، كانوا يقرؤون مثلا، لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نحن نعرف أن الألعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الإفتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر على عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأداء تسبب في الحرائق، وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، وأحيانا توا بدون ليلة الميلود يبدو يديروا في الألعاب النارية على بعضهم، ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صنعينها، اللي صنعها قال لك دي الألعاب النارية فوق، احنا لا يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه أضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة، وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة، ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد، حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتقوا يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه، أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى صغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار، وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جداً اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويت الأجواء. هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بينا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب. بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا. والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه دائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة، وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها. ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى. أهل غزة لا يزالون يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة. قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط، لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده. عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب. أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم وخوفا على عروشهم وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام. أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويندّدون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد، فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عند البطاقة، أنا عندي البطاقة فاضية صح، ما عنديش باش نشحنها، أنا عندي البطاقة فاضية ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عنده الفلوس، أنا من البطاقة وهو منه الفلوس وطلعنا الدولار وبعنا وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحوا لنا هذه صورة. أنا كأن بيقول يوسف بارك الله فيه يقول نشبح فيها صورة جائزة، أنا ما عرفت وين المانع، ليش حرمته يعني كأن كلامه، ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة الأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض، هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راه أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض والله هذه مضاربة، لا هذا انت ما عندكش فلوس واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشتري سيارة اخ يوسف مثلا وما عندكش باش تشتري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقولك هاك اشتري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه؟ هو اعطاك 10,000 جنيه قالك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل 11,000 وتقول له 1000 لي واقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأن هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له أن ينتفع من قرضه شيئا، لأنهما ثلاثة حاجات يجب أن يكون فيها يعني الأمر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ انك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ انك تمشي مع واحد تتوسط له، انت شفيع يا عندك واسطة يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له لو كان عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجرة. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باي نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز، لان كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون إلا لله، ما يصحش الإنسان يستفيد منه. هذه الصورة اللي ذكرتها بارك الله فيك، أنك عندك بطاقة فارغة وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار ترد له فلوسه من غير ما يربح منك، ماشي. أنت عندك بطاقة، أنت عندك بطاقة وما عندكش باش تطلع الدولار، وجاي واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء، خذ 13,000 ولما طلع فلوس كردهم لي، انت ممنوع لما يقول لك ردهم لي كاش مثلا، يدير لك تحويل ويقول لك ردهم لي كاش، هنا ما يصحش. ليش؟ لان انا حصل نفع للمقرض. ولا يقول لك اعطيني النسبة ولا نقسموهم المربح، حتى هذه ممنوع، لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصورة لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء، هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على ان معاملة الاغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الافتاء متوقفة فيها، ولا تجيز الاقدام عليها في الوقت الحالي، لانه مش معروف الحكم فيها باعتبار ان البنك المركزي يعني الى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الإفتاء الليبية، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
7: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. هذا السائل يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء، أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة: إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء، فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقول إحنا ترقيع الصلاة، كيف واحد يرقع صلاته، صلاة المسبوق، كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فأنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا. هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهنا كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعض. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، والبناء يعني احنا نقول البناء في الأفعال. فهني بتجيب فاتحة وصورة جاهرا، وبعتالي بتجلس التشاهد لأنه بتبني، وبعتالي بتجيب فاتحة وصورة جاهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء، طريقة البناء، ممكن أن بكر كنت تستعمل في كلمة أداء بدل البناء، عفوا يعني طريقة البناء. لو فتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شنو؟ بتجيب فاتحة بس، وكان فاتوك ركعتين بتجيب فاتحة فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرينها جهريات والثانية وبتبني عليهم، فإنك كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قضيت الأولى والثانية. لما أنت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي اعتمد عليها جماعة البناء طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا، في رواية فقدوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. واللي خدي طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللي خدي بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في أعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند الفقهاء. لكن المشكلة وين يا جماعة الخير؟ المشكلة لما يصلي حد في جنبك ويقول لك أنت خطأ، لما يصلي حد في جنبك وتنوض أنت تصليت العشاء مثلا وفتاتك ركعة وجبت فاتحة وصورة، اللي يصلي في جنبك يقول لك لا أنت غلط، المفروض تجي فاتحة بس. هذا هو الإشكال، وهذا يصير كثيرا يعني، لأنه هو شنو يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن أنه خلاص اللي قاله له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطيه غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فأنا لما اتبعت هذه الطريقة اتبعت طريقة أهل العلم، وطريقة معتبرة ومعروفة في المذهب ومشهور مذهب أهل البلد. معنا اتصال الأخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا اخ مفتاح.
8: بالله يا شيخ مثلك، انا مهنتي حلاق صحيح.
0: ايه
8: استاجرت كل فتره سنه، اشتغلت مع شخص، المهم استاجرت منه كرسي.
0: ايه
8: المهم عرض علي اني نمسك اداره المحل كامله، من ناحيه النظافه، من ناحيه التعامل مع الزملاء الحلاقين، لأنني نخلص منهم، أنني من إجارات نخفي منهم، فأنت هو يجي نهاية الشهر ياخذ إجارة بس، فأنتو سألت مع المنزل اللي معرض عليك 300 جنيه كرسي لي أنا، والتانيين طبعا 700 المهم استمريت معه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد معش نقدم بنغير مكاني، فما شوي قال لي راهو الشهرين هما قعدوا علي شهرين، معناها شهرين 300 600 جنيه. قال لي لا شهرين اما 600 ثاني ما عرف كيف نتصرف معه. هو يقول لي والله ماني مسامحك، واني ما عرف ان نعطيه له ولا لا.
0: حاضر.
8: بالله يا شيخ لو كان في امكانيه تجاوبني تو، لاني والله في السياره وشوش الراجل.
0: باهي باهي باهي. لا انتم ما دام اتفقتوا من الاول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل اداره مدين لك تخفيض،
8: ما درتش يا شيخ، ما درتش مع عقد يعني كشفوي،
0: هذا اتفاقي مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبه، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر، ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش انه بعد ما يصير يجد امر يقول لك لا ما لا بنغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
8: معنى
0: لا لا لا ماليش الحق، ماليش الحق انه يطلب اكثر من ذلك. ايوه ايوه ماشي مع السلام. معنا الاخ عادل، معلش انقطع الاتصال. طيب سؤال أيضا وارد من إحدى الأخوات وهي تقول هل تصلي الحائض؟ وهي مش الحائض، هي النافس.

الناس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما. وراه الغالب الآن في مسوينا أن عندهم يقولوا امرأة ربع، عندهم النافس كان ربع نتخناص تغسل وتصلي، هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور، ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة. فنحن نقول لي النوافس النفساء، نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس، مازال استمري في نفاسك، استمري ليل تري علامة الطهر، لريتي علامة الطهر في 45 في 50 وصلت 60 يوم وقاعد الدم، هنا نقولوا لك خلاص اغتسلي وصلي، لأن هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة. دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين، يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40، هم يقولوا ما دي ما يقولوا في 40، هم احنا نقول لهم قبل 60، لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد 2 3 اذا انقطع الدم، لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة، مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة. اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى 2 3 4 ما دام ردت علامة الطهر وانقطع على الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج، يقول هذا السائل: هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؟ نعم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء، على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وهي مش مسألة جديدة حديثة، هي مسألة يعني قديمة. عندنا مسألة المياه في بعض المناطق، عندنا مسألة السيولة، عندنا مسألة تأخر المرتبات، عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة، إفراجات مالية أيضا متأخرة، هذا كله فيه مشقة على الناس.

0: في اللي يقول لك انا والله نخدم تو 3 سنين وما فرجوليش على مرتبي، شن بنوكل صغاري؟ تحشمت، عيت من مدان وجهي، عيت من القرض، عيت من السلف، ما معاش عندي كيف ندير لاسرتي. تو بالله عليكم هذه مش مشقه، هذا راجل حقه مرتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطي الاجير اجر قبل ان يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه اعطيه اجرته، اعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم، ضروريات عيشهم، المشقة على الناس في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويويله اللي يطيح بين يديهم مسكين، يويله اللي يطيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمسي انقطع الكهرباء عليه مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض مسد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بيكون، شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة؟ هذا هو مسد مريض ومسد نايض من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني، وقصة نقص المواد ونقص المعدات، يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل، ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن نحن حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشوا تخنبهونهم خنبة النافطة. هذا مقدمون على أي إنسان آخر، إحنا صحاح نتحمله الله غالب، الله غالب، لكن عندنا صحة، صحتنا باهية، نتحمله هروب الضي، نتحمله قطوع المي، نتحمله إحنا في الأخير، لكن هذا المريض مسكين والله مصيبة حقيقة. يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم كل مسؤول عليه أن يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول، لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهة اللي أعلى مني هم اللي مسؤولين، لا حتى أنت مسؤول، سيب ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك، باش أنت مالكش علاقة، وأنت اللي أعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول أنت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هو معلنا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في اي مكان، اي مدينة ولا اي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر وهو من أخلص أصحابه وأعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه وشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه وما خذاش بخاطره، بمعنى أن نقول لباهي لا، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، قال له واجهه بالحقيقة. وهذه راه نعانوا منها احنا، القصة هي متاع المداهنة والمجاملة في الضعاف يعني خاصة. قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. مش واحد يفهم هذا أن يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمة بالضعف، لا، بين له الحقيقة. هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، والنبي خايف عليه ومشفق عليه. قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها والله لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة أمس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل، قال أنا نقدم استقالتي، بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلا، لو قفت عليهم الأجهزة في جنزور وفي غيره، زعمك اطلعش وقال أنا نتحمل المسؤولية هذه وانا هذه نسمع فيها عند الاجانب، احنا هذه ما سمعناهاش عندنا احنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول طلع وقال انا هذه نسمعوا بها برا، نسمعوا بها في الدول الاخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، ورا مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع، يبدا حد تبعه لكن هو يتحمل المسؤوليه، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية وأنا نستقيل وأنا مستعد للمساءلة وأنا مستعد للمحاكمة وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول. لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو مدام مكعمس في الوظيفة متاعه ياخذ في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء، ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات الاقارب وفي تعيينات الاصدقاء، كل شيء يديره، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-17-0. هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ عند كثير من الأخوات أن الحائض لا تقرأ القرآن، اللي ماشي في ذهنهم أن الحائض ما تقراش القرآن، لكن هذا فهم غلط خاطئ. الحائض لا تمس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، لكنها تقرأ القرآن، سواء قرأت من رأسها، احنا نسموه غيبا، وإلا قرأت من الآيباد، ولا قرأت من النقال، ولا قرأت من الكمبيوتر، ولا قرأت من كتب التفسير، هذا عادي، وإلا حتى قرأت من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشيني يا شيخ تلبس قفازات، نقول له لا، حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء، وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ. إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. معانا اتصال، معانا الأخ مختار، تفضل. تفضل أخ مختار.
1: والله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، بديك تنوه الناس اللي ساكنة في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش.
0: حاضر.
1: الطريقة الشرعية.
0: حاضر يا اخ مختار.
1: لكن في سؤالي تو انا واحد من المتضررين، ساكنين في حياشنا وفي شقيقنا، بدي نفهم حاجة، انا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم. حاضر حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
2: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
2: الشيخ عندي مستفسرين.
0: نعم.
2: استفساري هو أنا عارف سؤال ولا استفسار.
0: إيش هو استفسارك الأول؟
2: الاستفسار الأول عندي هو كبير 60 هيك، أنا مخطط 80 سنة.
0: مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
2: والدي.
0: والدك إيه. والدك عمره؟
2: كبير 60.
0: عمره كم؟
2: 85.
0: 85 سنة با؟
2: تو جاه البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد.
0: الزهايمر.
2: بالزهايمر. بالزهايمر بتاع الرعشة هيك، بعدين يبدأ طريحة الرعشة، بعدين يعرف حد.
0: ما عادش عنده عقل يعني، هكذا نقوله احنا.
2: ايه. با؟ حتى احنا مرة تزبطنا مرة.
0: ايه. با؟
2: ما خلاص ما مرفوع عنه يعني، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا اختي يوم يصلي ولا قبل المرض هذا يصلي مرة، لأن نقول هني توضع يصلي أبدا
0: إيه
2: هي ما يصلي مرة يصلي مرة لا
0: إيه. هذا قبل ما يمرض، قبل ما يذهب عقله.
2: أيوة.
0: وتوه ما معاش عنده يعني، ذهب عقله الآن.
2: ايوه.
0: بس
2: يعني توا ولد صالح هو يقول تدعو له، يعني توا حتى هو في ما فيش عقله، توا ندعي له ربي يسامحه ويغفر له، لكن ما فيش حاجه نديروها عليه
0: نديرها. باه. واستفسارك الثاني؟
2: نفس الشيء، وحطها عندي اولادي علمتهم من 7 عليه ما شاء الله توا 23 يصلوا يا سلام، لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة مع يجمعوا في الطلبات مع بعض.
0: يجمعوا؟
2: ايه.
0: يصلي الظهر مع عصر ولا يجي في اخر الليل يصلي فيهم كلهم؟ ماشي. وبكش يصلي في الظهر في اخر وقتها وفي العصر في اول وقتها؟
2: مرات يديروا هيك، مرات يجمعوهم مع بعض.
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله.
2: ايوه.
0: ماشي. حاضر حاضر.
2: وانا ما دعت يعني، هو مر على الصلاة وصبر عليها وبندعي على ماما ثاني كان الصلاة ومدري يوم بعد لا شهدي معهم يعني، لكن خلص عليهم يعني
0: صبر. باهي باهي يا أخت أم أحمد، حاضر.
2: شيخ عندي سؤال ثاني، نفسي خايف نعطل عليها، وممكن من كان
0: ماذا بينا في سعي يا أم أحمد؟ هاي في سعي.
2: عندي أقاربي.
0: إيه.
2: هم بنات عمي يعني.
0: إيه.
2: من يعني وياهم يعني مش فاهمين يعني، من قطعتهم من أدم تفهم قطعتهم. خلاص قطعتهم، هم قريبين وماش نبكي نتواصل معاهم.
0: بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا؟
2: زادوا زادوا الطين بلة أكثر وأكثر.
0: تمام تمام حاضر، نجاوبوك يا أم أحمد إن شاء الله.
2: جاوبوا فيا يا شيخ.
0: خلاص حاضر. من معانا؟ عبد المهيمن. تفضل يا عبد المهيمن.
3: ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله، تفضل عبد المهيمن.
3: غني.
0: مرحبا بك.
3: بقول لك يا شيخ، هل يجوز إقامة،
0: هل يجوز
3: إقامة الصلاة؟
0: إيه؟
3: يقيم الصلاة.
0: إقامة الصلاة لمن؟
3: صبي غير البالغ.
0: للصبي. حاضر نجاوبك إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: آمين وإياه. طيب. نجيب على الأسئلة اللي وردت إلينا. الأخ مختار قال أنا أحد المتضررين من قانون رقم 4، قانون البيت لساكنه، عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها، وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحه، بل هو كثير من الناس إلى الآن، كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور، قانون رقم 4 البيت لساكنه، اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل، أكلوا به أموال الناس بالباطل. هذا السكن اللي هي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله، وفي اللي ليه فوق 40 سنة، قريب 50 سنة، من 78 لتو قريب 50 سنة هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس، وفي اللي يتحجج يقول لك انا ما عنديش وين نمشي، ولا ما عنديش وين نطلع، ولا ما عنديش وين ندير، ها؟ وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة، وخيرها رقبتك، ما تحملش ما تحملش رقبتك، لا في رقبتك حتى انت، انت وياهم، لان هذا ظلم. تخيل انت عندك حوش يجي واحد ياخذه غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك أنا الدولة معاي وأنا القانون معاي، هذا اللي كان صاير في العهد الأول. ما تقدرش تمشي حتى تمشيش حتى تقدر تقول لنفس كلمة، وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجو يحبسوك أنت صاحب الحق، مش يحبسوه هو باعتبار أنه هو بالقانون واخده، يقول لك هذا قانون، القانون ظالم ليس له أثر، والحق ما يسخدش بالتقادم، واللي مقعمزين في أرزاق الناس بغير رضاهم أنتم على خطر كبير، والموت جاي جاي، ميت ميت يعني. المشكلة في اللي مات منهم، مهما اللي غاصبين، في اللي مات منهم وصغارة محل اللوشي، صغار استمروا عليه هذا الغصب. شوف بالله عليك تو قداش ميت هو ليه، وتلقى صغارة قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب. وكذلك لا يسكت الإنسان عن حقه بل يطالب به، لأن أحيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن أنه هو القوي وأنه هو اللي على حق. وعلى الإنسان أن يتحلل في حياته قبل مماته، إذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الآخر أراه بالحسنات والسيئات، فليتق الله. إنسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولأرزاق الناس ولأموال الناس استنادا إلى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به أموال الناس وحقوقهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول قالت: أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره، ليل فقد عقله، الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله، وحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عنه التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة، يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك. قالت أنا يعني خايف عليه، أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني، شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو، أن تدعين الأبي، تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه، وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت: أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين، يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معاهم؟ أنصحيهم، ولكن أحيانا ربما يكون العمل مشروع إذا إنسان صلى الظهر في آخر وقتها مثلا الاختياري وصل العصر في أول وقتها، سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش بس، لأن هذا الوقت لو الوقت اختياري، لكن ما يأخرش الإنسان الظهر إلى ما بعد العصر من غير عذر، ما يأخرش الظهر إلى ما بعد العصر، وما يأخرش المغرب إلى ما بعد العشاء من غير عذر، وإن كان مشترك ثال وقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل، ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عمالة مصرية نعرفهم، كانوا ما يصلوش لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسة، هذا راه يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة من أخروهاش عن وقتها، ومن أخروش الصلاة عن الوقت الضروري نصلوش نأخروها عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة، ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحبوا الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه، الصلاة شأنها عظيم، وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة المعون، كيف ذمهم الله، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة، وأن لا يشتغل، جاء حتى في الدعاء: لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة. فالإنسان ما يشغلش شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها، والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة. والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، مش منها، بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا، يجيهم السكينة ويجيهم الراحة ويجيهم الاطمئنان وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات. فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث قالت عندي أقاربي يعني بنات عمي، أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا، وهذا تصير في العائلات. قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاءت في حديث جاء في حديث صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني أقارب أصلي وما يقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كان نمشي لهم ما فتحوا ليش، ولا سكروا علي الباب، ولا استقبلوني استقبال مش كويس، ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش، حتى بالسلام حتى بالرسالة حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن، يقول: هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة؟ يؤذن ماشي، الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي. إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شخص عبر الواتساب يسأل، بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا؟
0: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام. فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
7: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصر في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات، يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرق بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
6: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
8: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش حني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن انت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا اشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة، ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي ينطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش كي قلت، قال لا شنو قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيبه؟ كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذه منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
9: بارك الله فيك شيخنا.
6: قال ان في يوم وفاه امه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
7: نعم، والطلق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة أكدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
6: بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد خوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
11: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان، قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام، كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
10: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي يتسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن رأوا للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
6: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
7: نعم هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها،

0: العلم وما يجوز لا شأن يكتم العلم هذا، لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مطلعها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه، ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء، وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13. يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر، وقد يستغربه البعض. السؤال هذا تسأل البنت، في الغالب البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية؟ كذا كذا كذا، تذكر الأسباب. يستغرب الإنسان: هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق؟ يعني يسأل على جواز العقوق. الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه، لكن هذه البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أهلي، أقاطع أبي، أقاطع أمي؟ وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها، ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات في هذا الباب. فأقول: أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة، لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن. الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة، هذه البنت في عصمة رجل، لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع. فرحم الله والدا أعان ولدا على بره. هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث، لكنه حديث ضعيف: رحم الله والدا أعان ولدا على بره، ولكن معناه صحيح، وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى، أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة

0: ولده على بره. الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره، والأم كذلك. وأحيانا للأسف العكس، الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة، فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق، نعم هذا كله حرام ومن الكبائر، ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم، فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا، أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا، هذا حرام. فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا، طبعا هذا حرام وعقوق، لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد. فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضم دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعارك وزوجي. تقولها باي يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا، يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا يعني هذه إحدى المسائل والنوازل. امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها. ادخلت أم المرأة وقالت لها تو الآن يحني يا زوجك، هذا حرام. لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقول لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احدانا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ماله خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء، يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا للإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد. ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود: ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها: تنازلي عن الميراث لخوتك. تقولها لا لنشاور زوجي. تستشير زوجها يقول لا، كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال. يقولها والله بتتبرع يعني جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحقلكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم، تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا. هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة. بالعكس، الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات. البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي لي الحوش وانت الطالبة في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها. البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميراث، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات. تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم، أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى. لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنا يخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمرد على زوجك، تقول لي تنازل على ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت، لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية، أما في غير المعصية لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال، لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة السلام عليكم، عندي استفسار، زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت، على يعني هذا ما فهمت أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم. وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش هلا، قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت حادث شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك مدام 15 يوم قاعدات ما مكملنش إلا لو زوجك يتصل بينا، وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في ناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد وانت عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك مدام 15 يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي ضغط فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكان ثابت عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن؟ إيه.
2: فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي، تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم معاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باش الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه، بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا.
0: طيب،
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي، العفو إن شاء الله. نعم. طيب. طيب، إذا صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتوا تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016 والأمر تراكم ورقة الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فيهم بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا احنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار، ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفروا وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي أنا الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبه فيها جميع ومثلا نأخذ الحم واختصعيه مثلا واحد حاجات نمو فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسمه فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
3: مرات بالبطاقات يعني نشرف خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصرف ونقوا راح صفينة جنية هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا أنت. لكن هو الابتداء طيب أنت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه أنت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
3: بعدين وانا اتحاسب وين كان اطلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم.
3: دفع 2000
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد؟
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
3: ذاك مرات نشرب البطاقه
0: ماشي.
3: يا شيخ عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا اخوتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي.
0: نعم.
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا اعمامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه؟
0: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس، وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة، أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: ربي يمدك بالصحة والعافية يا شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
4: يا شيخ عصام، ما في ظاهرة اللي بيتلبى عليها.
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عمليش بناك جماعة شد على الصدور يشنو فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا عليك.
0: إيه تفضل. إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
4: شد عليها في الطوبير ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
4: ايه كانها زي الربا حكي والله حرف.
0: ايه صحيح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. واياكم جميعا. اذا خلي على بركه الله نجيب. اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين. السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله. السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي، وقالت صايرة بينات المشاكل، وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا، والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم ولا تواصلوها وكذا، وقالت الآن مرت أخوي زايد عليها عيل، هل إحنا نمشوا ولا نقول؟ هذا عين المقدمة اللي كنت فيها، تو الأم بايع زوج تعاركتي وكنتها، يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش، ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها، مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أنا نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج، قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن، لا يجوز هذا، هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئ لقطيعة الرحم مع الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كان تمشوا لها هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا أبوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كان أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقول إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا، قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعث لها وقال لها رانا فسخنا الخطبة فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله ألف والله ألفين هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشرب البطاقة وهذا يشرب النقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم أنت صرفت كم أنا صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شارب البطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول لا، وهذه يعني أمر متكرر. الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لو أعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في دهنا أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح ألف دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك الألف دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل الألف نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر الآن أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو عنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابل إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أني ديروا في معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا في معروف أني نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض وليس ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت له فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار. أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة. أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له أنا نبي السيولة، الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشري بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة. طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة. المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النافطة رأي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النافطة، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع، والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النافطة. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النافطة من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نافطة في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايع حكم اللي باع للنافطة هذا آثم وحرام عليه ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد، مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات، ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشلال، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الراس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة الاتجاه، يشد به الطابور، مداير اللي تناك ب 600 لتر وب 1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة، هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى عليه مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب، يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخذها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء، هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت الليبيين والمال العام، يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام، وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة، أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش لثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسمها قلالي اسمها نادينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام، فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام إضرار بالناس، يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الكرة فلل...
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم، وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني: هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل، لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله أنا نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية، فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه، كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدده، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
3: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمًا مؤقتًا، عمًا مؤقتًا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئًا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانًا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحياناً للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعاً في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراماً. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعليه أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم، وبالتالي

0: يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف، هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بأي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردية. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له، قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد، وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري، راهم عاش يعرف روحها تخش بيه سيارة، تطيح بيه في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك، هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة، هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب، يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم ومن الإضرار بهم، فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل، بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: أنتم تستمعون

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: سلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، ووصلنا إلى الفصل الثاني منه، وقطعنا فيه شوطا وهو مع مجموعة الفصول التي تليه الخمسة، يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن معجزة الإسراء والمعراج وما يتعلق بها من كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول: بعد أن سقنا في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يذكر فيه قصة الإسراء والمعراج، يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي.
0: كلام المؤلف هذا في حق رواية شريك التي سوف يتعرض لما جاء فيها من الخلط كما يقول، وكما يرى هو وابن حزم كما تقدم في الدرس السابق. وقد سبق أن أورد رواية ثابت البناني رحمه الله تعالى المتوفى عام 127، وهو الذي يقول فيه العلماء رواية ثابت كاسمه، يعني اسم على مسمى، روايته في غاية الوثوق. ولكن رواية شريك التي أشار إليها القاضي عياض هنا، وشريك هذا توفي عام 44 بعد 100 كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وشريك ابن أبي نمر صدوق عند المحدثين، ولكنهم يأخذوا عليه في أنه يفقد في روايته للحديث، تغيب عنه أشياء وقد يخلط. ولهذا بقدر ما وثقه بعض العلماء ضعفه بعضهم الآخر، خصوصا إذا جاءت الرواية منه عن طريق ضعفاء. ورواية شريك هذه جاء فيها التخليط كما ذكره علماء الحديث من عدة نواحي، أنه ذكر شق الصدر في ليلة الإسراء، وهذا لا يراه القاضي عياض ولا ابن حزم، وإن كان غيرهما من العلماء يخالفونهما. وقد بينت في الدرس السابق أن شق الصدر وقع ليلة الإسراء كما وقع في زمن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته في بني سعد، ووقع كما روت السيدة عائشة ليلة نبئ صلى الله عليه وسلم. بل يذكر بعض العلماء أنه وقع له أيضا وهو ابن 10 سنين. فهذه الشبهة التي أخذها عليه القاضي عياض وابن حزم يسلم منها. ولكنه يذكر في حديث الإسراء أن حادثة الشق وقعت قبل أن يوحى إليه، ثم ذكر قصة الإسراء، ومعلوم أن قصة الإسراء وقعت بعد الوحي لا قبله. ورد بعض أهل العلماء دفاعا عن شريك بأنه يحتمل أن يكون خطأ وقع فيه بدل أن يذكر بعد أن أوحي إليه أو بعد الوحي، وقع سهوا منه قبل أن يوحى إليه. ثم مما أخذ على روايته الخلاف في ترتيب أسماء الأنبياء والمرسلين في السماوات، فروايته تختلف عن رواية المشهورة التي يرويها الإمام مسلم. وكذلك مما أخذ عليه في روايته أن الإسراء والمعراج وقع مناما، وجمهور العلماء على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد وفي ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تكلم صاحب فتح الباري رحمه الله عن السر في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وغسله بماء زمزم، مبينا أن هذه الرحلة الأرضية السماوية هي موقف من مواقف التي تحتاج إلى الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوقها، حيث أوحى الله إليه ما أوحى من تعاليم وفرض الصلاة، فهذا الموقف يتطلب الطهارة، والغسل بهذا المعنى مناسب لهذا المقام. وقد ذكر ابن حجر أيضا في فتح الباري أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت لجماعة من الصحابة، لكن طرقها في الصحيحين ورد وتدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه. فالزهري يروي حديث الإسراء عن أنس عن أبي ذر، وقتادة يروي حديث الإسراء أيضا عن أنس عن مالك بن صعصعة. وشريك وثابت البناني يرويان الحديث عن أنس بلا واسطة. وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، الروايات التي جاءت في باب الإسراء وفي موضوع هذا الأحاديث، هذه الأحاديث في كل منها أشياء ليست في غيرها. وقد ساق الإمام مسلم لحديث الإسراء 20 رواية أوردها الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. وبين مضمون كل رواية وأوضحها أحسن بيان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الإسراء والمعراج في مواقف كثيرة، في كل مرة يورد طرفا منها لأصحابه، ولهذا تعددت الروايات وجاءت بهذه الكثرة مع زيادة بعضها على بعض فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال عمر: وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقبل وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره.
0: الظئر هي المرضعة، والمراد بها السيدة حليمة رضي الله عنها. وحماد بن سلمة توفي عام 167، وروايته التي يسوقها ثابت هي في صحيح مسلم. نعم.
1: وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين.
0: شق قلبه، المراد شق عن قلبه، شق صدره عن قلبه. والمراد بالقصتين قصة الإسراء وقصة المعراج. فالمؤلف يريد أن يقول بأن ثابت البناني جود في روايته حديثين عن الأمرين المختلفين، حديث الإسراء وحديث شق الصدر في زمن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء، فذكر القصة.
0: رواية يونس عن ابن شهاب أخرجها الشيخان رحمهم الله تعالى.
1: وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود، وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة.
0: النكت هي اللطائف والطرائف. نعم.
1: في غرضنا منها في حديث ابن شهاب، وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح.
0: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى آدم هو بمنزلة الابن، وهو كذلك بمنزلة إبراهيم عليه السلام لكونه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولهذا جاءت هذه الرواية بذكر الابن الصالح على لسان آدم وإبراهيم عليهما السلام.
1: وفيه من طريق ابن عباس: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
0: المستوى المراد به المكان العالي، ولهذا يقولون في العربية فلان بمستوى، يعني على مستوى عال ومنزلة رفيعة. ورواية ابن عباس أخرجها الشيخان من طريق ابن شهاب. نعم.

0: عقل.
1: وعن أنس: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة.
2: رواية أنس هنا أخرجها الشيخان أيضا.
1: وفي حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
2: هذه الرواية التي تقدم بيانها أيضا أخرجها الشيخان، وفيها أن نبي الله موسى عليه السلام بكى حينما رأى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء قوله في سبب بكائه أنه غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة نبي الله موسى عليه السلام. والتعبير بالغلام هنا فيه بعض غرابة. قال الشراح: هذا بالنظر إلى تقدم زمن نبي الله موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام متقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ودائما التالي لمن قبله في نظره يعد صغيرا، فالشيخ الكبير ينظر إلى من دونه من ذوي الكهولة بأنهم صغار، والأبوان ينظران إلى ولدهما ولو كان جدا على أنه هو ذاك الغلام الذي كان يحملانه في طفولته. وقال بعض أهل اللغة: يحتمل أن لفظ الغلام كما يطلق على مرحلة من مراحل الطفولة هو أيضا يطلق على سن الكهولة. نعم.
1: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأمنتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام.
2: هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، ورقم الحديث 72 بعد 100. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ويحتمل أن يكون هذا في بيت المقدس وأن يكون في السماء. ولولا أن يكون في بيت المقدس، وقد يشكل عليه وجود مالك خازن النار الذي قيل للنبي بصيغة الأمر سلم عليه، ولا يبعد أن يكون مالك نزل إلى بيت المقدس أيضا.
1: وفي حديث أبي هريرة: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ فقال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
2: حياه الله وتقدم في بعض الروايات السابقة قول الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح أو بالعبد الصالح والنبي الصالح أو بالعبد الصالح والابن الصالح بدل السلام عليكم التي هي تحية الإسلام. وهذا يفهم منه أن الترحيب يجوز أن يكون بصيغة التسليم كما يكون بمثل هذه الألفاظ التي عرفها العرب واستعملتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من فضلك الحديث.
1: فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ فقال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
2: أرسل إليه بمعنى ما ورد في رواية سابقة أبعث إليه، والمراد بالإرسال والبعث أنه أذن له في الصعود إلى السماوات أم لا، وليس المراد بالبعثة والرسالة والنبوة، لأن ذلك معلوم عند الأنبياء. وذكروا مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الأخ الصالح والخليفة الصالح. والأخوة حقيقة ثابتة بين المؤمنين، كما يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. والمراد بالخليفة هو حكم الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى واستخلاف الله له ولدينه. نعم.
1: ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون.
2: هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعضه تقدم في فصول سابقة من كتاب الشفاء في أحاديث أخر. وقبل أن نشرع فيه وفي بيانه يلفت أنظارنا قول الراوي في الحديث ثم لقوا الأنبياء، والصاعدان من الأرض إلى السماء إنما هما جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع التعبير بواو الجماعة قيل في هذا إشارة إلى من كان يصحبهما من الملائكة، وقيل بأن الاثنين ينزلان منزلة الجماعة، فمن المعلوم أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين من المصلين. والتعبير بواو الجمع عن غير الجماعة وارد، ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ما يتضرع به العبد بين يدي الله في موقف الحساب حينما رى النار وعذابها وأهوالها، قال رب ارجعون ومن المعلوم أن المخاطب هو الله وحده لا شريك له، وقيل إنه عبر بلفظ الجماعة من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وملك الوحي جبريل عليه السلام. نعم.
1: أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم به المؤمن ويرحم به الكافر. أما رحمة النبي للمؤمن فهذه واضحة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ولاستغفاره لهم ولدعوتهم إلى الخير، ورحمته لغير المؤمنين دعوتهم إلى الإسلام، فلو أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مرحومين والحمد لله. وقال بأنه أرسل للناس كافة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أرسل إلى الناس كافة، فرسالته خاتمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولهذا كما تقدم في بعض الفصول أن معجزته كانت خالدة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، تحدى به رب العالمين الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربي في هذا المقام مع إخوانه من النبيين في السماوات العلى لما أكرمه الله به من كونه رحمة للعالمين ولكونه خاتم النبيين والمرسلين. نعم.
1: وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء.
2: لا شك في ذلك، كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الخالدة التي يفخر بها كل مسلم ويرفعها في وجه كل كافر معاند، يتحدى الله به الناس على أن يأتوا بمثله لما فيه من شرائع محكمة وما فيه من أخبار موثقة وما فيه من معلومات يجهلها الناس وهي تكتشف، ومصداق هذه الآيات البينات ما تأتي به نظريات أهل العلم في بحوثهم وتجاربهم. وقد ذكرنا في فصل سابق أن مما قضى به الله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم يثبت الطب إلى يومنا هذا أن أحدا خلق بقلبين، فقد يخلق الإنسان برأسين، وقد يخلق الإنسان بستة أصابع وبغير ذلك من الأعضاء والأجهزة التي أودعها الله فيه، ولكنه لم يأتي العلم بشيء يناقض هذه الحقيقة الثابتة التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وجعل أمتي خير أمة،
2: وهذا صحيح، لا شك فيه. كل مسلم مما يطمئن إليه قلبه ويعتقده أن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، كما بيّن الله ذلك سبحانه وتعالى في محكم كتابه. والخيرية واقعة بامتثال تعاليم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته. وقد يحدث العدوان على المسلمين ويوقع بهم، كما هو الحال المشاهد في زماننا هذا، ولكن المسلم على يقين بأن من وراء ذلك حكما بالغة. الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالموت في ميادين القتال والعدوان عليهم ليختار منهم الشهداء وليرفع درجات بعضهم وليلقن بعضهم ابتلاء هم في حاجة إلى أن يعرفوا ربهم من بعده. فهذه المواقف الصعبة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان ليست هي شيئا يذكر أمام ما يعد به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من النعيم المقيم.
1: نعم. وجعل أمتي أمة وسطا،
2: وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، بمعنى أنها معتدلة ليس فيها من تشديد التشريع ما يجعلها تضيق بشريعتها، وهي علمت أخبار الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى، فهي شاهدة على من سواها من الأمم.
1: نعم. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون،
2: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون، هذا مشاهد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل وأمر متيقن منه. والأولية محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند ربه نبي مرسل، وأنه اسمه قرين اسم الله في الشهادة التي رآها آدم عليه السلام عند خلقه، وعلمه بأن نبيا من ولده سيكون خيرا من الناس أجمعين كما تقدم في أحد الفصول السابقة.
1: نعم. وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما.
2: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، هو كذلك، وهو فاتح هذه الرسالات بالنظر إلى أنه صاحب أولية النبوة والرسالة قبل أن يخلق آدم عليه السلام.

0: عقل يبني. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا، ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم، وفي حديث ابن مسعود: وانتهى بي إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي من يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب.
1: الفراش معلوم واحدته الفراشة، هذه الحشرة التي يجذبها النور فتطوف حوله، والمراد هنا تشبيه الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، حيث غشيها من أمر الله ما غشيها فتلألأت وأنارت وطاف بها ما يطوف بمصابيح أهل الدنيا مما يزيدها جمالا ويزيدها رونقا. نعم.
0: وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس: فقيل لي: هذه سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي السدرة المنتهى، يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
1: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الموعود به المؤمنون في الجنة من أنواع الشراب، والماء الآسن هو المتغير لركوده، واللبن معروف، والخمر محرمة في الدنيا لكنها في جنان الله الواسعة متاحة للمؤمنين، ليست من نوع خمور الدنيا التي هي تقوم على التخمير وتقوم على تغيير المواد التي تتحول إلى مادة مسكرة يذهب معها عقل الإنسان. والعسل محمود في الدنيا شرابه، ولكنه موعود به المؤمن أيضا في جنان الله الواسعة.
0: وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وأن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال: فهو قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك وتعالى له: سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل.
1: هذا بعضه تقدم في حديث سابق في درس سابق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأل ما يحب فيعطى له. فبين أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكثير والوفير لأنبيائه ورسله السابقين حتى يكاد لا يكون تمة شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كرامة الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتصور. فما أعطى الله جل وعلا لأنبيائه ورسله السابقين تمة خير كثير خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام، في مقام الإسراء والمعراج، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فوز إخوانه من النبيين لربه بما أكرمهم به، وكأنه يريد أن يعرف من ربه ما استبقاه له من أنواع الفضل والكرامات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، كلمت موسى
0: سل فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالمنزلة العالية لنبي الله إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا كما جاء في محكم التنزيل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل الأنبياء والمرسلين من ذريته من بعده، وكان له فضل عمارة المسجد الحرام كما هو عمارة المسجد الأقصى ولذريته. فهذه المنزلة الرفيعة لنبي الله إبراهيم عليه السلام عند ربه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى أن الشيء الكثير أعطي لمن سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين من قبله.
0: نعم. وكلمت موسى تكليما،
1: وكلام الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى مخبر به في القرآن الكريم أيضا، وأنه توجه لخطاب ربه على جبل الطور، وأمره ربه أن ينظر إلى الجبل، فسوف تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل، فإن صمد الجبل سوف يرى ربه، ولكن الجبل خر وتدكدك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فنبي الله موسى عليه السلام ظفر بهذا اللقاء مع ربه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال.
1: نبي الله داود هو نبي وملك أيضا، سخر الله له الجبال تسبح معه والطير، وأكرمه الله بالزبور، وألان له الحديد يصنع منه الدروع، وأورث النبوة من بعده لولده إسماعيل ابن داود عليهما السلام. نعم. لابنه سليمان. نعم.
0: وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.
1: نبي الله سليمان علمه الله وعلم أباه داود، وأفاض عليهما من واسع فضله وكراماته، فعلم نبي الله سليمان لسان الطير، وآتاه سلطة على الريح يأمر بحركتها فتتحرك وترفع من أراد فتحمله، وأعطاه سلطة على عالم الجن الذين هم خلقهم الله من النار، وغيب شخوصهم عن أنظارنا، فكان نبي الله سليمان يحكم فيهم ويأتمرون بأمره، وهو الملك العظيم الذي أراد نبي الله سليمان ألا يعطى لغيره. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت ذات ليلة فأمسك به وأراد أن يحبسه على سارية يربطه عليها، ولكنه ذكر دعاء نبي الله سليمان أن يهبه ملكا لا يمنحه لغيره، فأطلق سراحه وحدث بذلك أصحابه في اليوم التالي. نعم.
0: وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعثه وأمه من الشيطان الرجيم.
1: نبي الله عيسى حينما حملت به أمه دعت جدته حينما حملت بمريم أن يعيدها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم، وقد كان الأمر كذلك. فلما حملت مريم بأمر الله سبحانه وتعالى وولدت غلامها لم يمس كما يمس أولاد الناس عند ميلادهم، وآتاه الله الإنجيل وعلمه التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى عليه السلام، وآتاه الكرامة بشفاء الأبرص ورد بصر الأعمى.
0: فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن.
1: هذه من عطايا الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حبيب الرحمن لطمأنته بأن عند الله خير وكرامة كثيرة إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم.
0: وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي.
1: هذه إشارة إلى ما ينبغي أن تتحلى به خطبة الخطيب من ألا تكون بتراء ولا شوهاء، لا تفتقد الحمد ولا تفتقد الشهادتين. هكذا درج أهل الإسلام في خطبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه.
0: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك.
1: السبع المثاني تقدم معنا في درس سابق، قيل هي الفاتحة.
0: وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك. وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات.
1: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت عليها ويحيينا ويمتنا عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ

تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار